صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك يا من سبحت بحمده العقول والأفهام. سبحانك يا من خشعت لهيبته الشواهق الأعلام. سبحانك يا من سجدت لعظمته الجباه بالإسلام. سبحانك يا من تقدست عن الوصف ذاته. سبحانك يا من تنزهت عن الإدراك صفاته. سبحانك يا من جلت عن المدارك آياته. سبحانك سبحانك سبحانك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الفرد الصمد، الحمد لله الرحيم الرحمن، الحمد لله منزل القرآن، الحمد لله العلي الوهاب، الحمد لله فاتح الأبواب، الحمد لله الكريم الرزاق، الحمد لله الحليم الخلاق، الحمد لله العفو الرؤوف، الحمد لله الغني العطوف.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه

اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل على محمد إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد حتى ترضى وصل عليه بعد الرضا. اللهم صل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على محمد كما أردت أن يصلى عليه. اللهم صل على محمد عدد خلقك، وصل على محمد رضا نفسك، وصل على محمد زينة عرشك، وصل على محمد مداد كلماتك التي لا تنفد. اللهم واعطي محمد الوسيلة والفضل والفضيلة والدرجة الرفيعة. اللهم عظم برهانه وأفلج حجته وأبلغه مأموله في أهل بيته وأمته. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورأفتك ورحماتك على محمد حبيبك وصفيك وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد بأفضل ما صليت على أحد من خلقك، وبارك على محمد مثل ذلك، وارحم محمدا مثل ذلك. اللهم صل على محمد في الليل إذا يغشى، وصل على محمد في النهار إذا تجلى، وصل على محمد في الآخرة والأولى. اللهم صل على محمد الصلاة التامة، وبارك على محمد البركة التامة، وسلم على

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله. بسم الله والسلام على رسول الله. بسم الله ولا إله إلا الله. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الواحد الأول، سبحان من عليه التكلان والمعول، سبحان من لا يخيب من عليه توكل، سبحان من حق الحق بكلماته وللباطل أبطل، سبحان من خلق الخليقة ولأرزاقهم أنزل، سبحان من أوحى وللرسل أرسل، سبحان من عجل العفو وبالعقوبة ما تعجل.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك يا من سبحت بحمده العقول والأفهام. سبحانك يا من خشعت لهيبته الشواهق الأعلام. سبحانك يا من سجدت لعظمته الجباه بالإسلام. سبحانك يا من تقدست عن الوصف ذاته. سبحانك يا من تنزهت عن الإدراك صفاته. سبحانك يا من جلت عن المدارك آياته. سبحانك سبحانك سبحانك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر الله

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الفرد الصمد، الحمد لله الرحيم الرحمن، الحمد لله منزل القرآن، الحمد لله العلي الوهاب، الحمد لله فاتح الأبواب، الحمد لله الكريم الرزاق، الحمد لله الحليم الخلاق، الحمد لله العفو الرؤوف، الحمد لله الغني العطوف.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إلهي أسألك توحيدا يستنير به قلبي بأنوار أسرار نفحات بركات قل هو الله أحد، وتوكلا صادقا أعلم أنه لا يقصد في الحوائج سواك، ولا يعتمد عليه إلا أنت، من سر نور لوامع بوارق الله الصمد، وتنزيها أعرفك به معرفة أهل حق اليقين، من سواطع قواطع براهين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واسقني بكأس الإيمان من بحر العرفان صافي شراب ودك يا ودود، حتى أكون ذاكرا لك في كل حركة وسكون. يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، حتى أنال إقبالا مني إليك بتوفيقك على بساط النظر إلى مظاهر أسمائك في أرضك وسمائك، متحليا بحلة التقوى في مقام شهودي فناء ما سواك بشهود أنوار ذاتك من جميع الوجوه.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الواحد القهار، سبحان خالق الليل والنهار، سبحان منزل الأمطار ومجري الأنهار، سبحان المسبح بالعشي والإبكار، سبحان رازق أهل البحار والقفار، سبحان رازق الطيور في الأوكار، سبحان الحليم الستار، سبحان من كل شيء عنده بمقدار، سبحان من عدل في أحكامه وما جار، سبحان منور الكون.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن

الملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم.

فيقولها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها

الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي نحييكم ونرحب بكم، كل عام وأنتم بخير. نعود لبرامجنا ودوراتنا البرامجية الاعتيادية بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك، فكل عام وأنتم بخير، أهلا ومرحبا بكم. نبدأ وإياكم على الهواء مباشرة، يوم جديد من رايا فم ورايا تي في.

يوم جديد لمتابعة أبرز الملفات والتطورات الإخبارية على الهواء مباشرة. البداية ستكون من قطاع غزة. سنحاول أن نرصد أبرز التطورات التي تتعلق بمستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع بعد الكشف عن مقترح معدل استدعى من القاهرة استدعاء وفد من حماس. سنكون أيضا مع قضية أخرى في يوم جديد تتعلق بمواصلة الاحتلال إغلاق بيت أمر رغم رفع حظر التجول عنها. وسنتعرف أيضا على أبرز ملامح القرار الرئاسي بصرف رواتب أسر الشهداء والجرحى وفق آلية تمكين خلال أيام. بعد ذلك سننتقل إلى جنوب لبنان حيث الاحتلال يتعمق برا وحزب الله يوسع دائرة استهدافاته ولقاء منتظر يبحث مستقبلا دبلوماسيا لحل هذه الأزمة.

اهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي في يوم جديد. القصف النصف الذي يشنه جيش الاحتلال ويواصله في قطاع غزة ما يوقع أعدادا جديدة من الشهداء والجرحى في القطاع رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار، كان ذلك عنوانا بارزا خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. لم تتوقف الأعمال العدائية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة خلال الأيام الماضية. كان هنالك ارتقاء للعديد من الشهداء. أيضا واصل جيش الاحتلال قصفه البحري وكذلك المدفعي للعديد من المناطق في القطاع، فضلا عن نصف منازل ومبان شرق مدينة غزة ما زالت قائمة.

شهيد ارتقى في بيت أو في دير البلح بالأمس بعد غارة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين كانوا يتجمهرون في المدينة الكائنة وسط قطاع غزة. وسبق ذلك أن أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 8 مواطنين وإصابة 25 آخرين، من بينهم 6 شهداء جدد وشهيد واحد ارتقى متأثرا بإصابته، بالإضافة إلى تسجيل 25 إصابة خلال الساعة 48 الماضية. إجمالي عدد الشهداء في القطاع منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر ارتفع ووصل إلى 72,938 شهيدا. ووثقت وزارة الصحة إجمالي عدد الشهداء في الفترة التي تلت الإعلان عن وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى 929 شهيدا، فضلا عن أكثر من 2800 جريح، في حين بلغت عمليات انتشال الجثامين من تحت الأنقاض وفي الساحات المختلفة إلى 781 حالة انتشال.

0: بدون ذلك تفيد وسائل إعلام محلية وكذلك عربية بأن حركة حماس تلقت دعوة لعقد محادثات جديدة في القاهرة قبل نهاية الأسبوع الجاري بشأن ما سمي بالمقترح الجديد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكدت حماس أنها تلقت الدعوة مشيرة إلى أن مصر تبذل جهودا مكثفة وتجري اتصالات بين الأطراف المعنية لترتيب استئناف المباحثات. الوسطاء في اتفاق غزة، مصر وقطر يطرحون أفكارا ستعرض على حماس ودولة الاحتلال لبلورة مقترح جديد معدل مقبول للطرفين لتنفيذ الاتفاق. كيف سيكون شكل هذا المقترح وما الذي سيجعله مقبولا لدى الجانبين؟ الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية ينضم إلينا من القاهرة، أهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير.
1: صباح الخير، تحية لك ولكل متابعينكم الكرام.
0: أهلا ومرحبا بك ونشكر لك انضمامك لنا. لماذا سيكون هذا المقترح مقبولا هذه المرة باعتقادك، و ما هي المفاصل التي يمكن معالجتها لتجعله كذلك أي مقبولا؟
1: يعني خلال الأيام الماضية رأينا حجم التغول وحالة الصعار التي يعيشها نتنياهو وحكومته وعملية الاستهداف العنيفة ضد المقاومة الفلسطينية، والاحتلال يدرك أنه ليس بمقدور المقاومة أن ترد، لذلك رأينا كل هذه الشراسة. هذا دفع بصراحة التحرك السريع من قبل الوسطاء وبعض الشخصيات الفلسطينية من أجل تحريك طبعا الملف من جديد. يمكن كان هناك خلال الفترة الماضية طرح ما أطلق عليه خارطة الطريق من 15 بندا من قبل السيد ميلادينوف، فأنا أعتقد كمتابع سياسي أن الخطة كانت يعني مقبولة شيئا ما، وكان من الأفضل لحركة حماس أن تقبل شاحينه اللي طبعا اللي كان هناك فرصة أقل تقدير لإحراج نتنياهو الذي يرغب في استمرار عملية القتل من أجل الوصول إلى الحكم، وقد يكون هناك فرصة لحقن دماء بعض الشهداء الذين ارتقوا خلال الفترة الماضية في قطاع غزة. تعرف أن الاستهدافات كانت عنيفة للجناح العسكري لحركة حماس بشكل كبير جدا، ونجاحات للأجهزة الأمنية الإسرائيلية في ذلك. الآن بصراحة ما يدور أن هناك جلسة ستعقد يوم الأربعاء أو الخميس بحد أقصى في القاهرة، هناك دعوة للقاء للفصائل بجانب حركة حماس مع وجود السيد ميلادينوف ووجود طبعا ممثلين عن تركيا وقطر على أعلى المستوى من أجل الوصول إلى صياغة بما يخص طبعا خارطة الطريق ليس خارجها. الإسرائيليين على كل الأحوال هم يرفضون أصلا خارطة الطريق، لأن خارطة الطريق تعطي أيضا ضغط على الإسرائيلي للانسحاب، وليس كما يهدد نتنياهو باحتلال مزيدا من غزة اللي هو عمليا يسيطر عليها جميعها، ولكن يقول نحن الآن نسيطر على ما يزيد عن 60 وسنذهب إلى 70. المفاصل التي يتم الحديث عنها الآن، وأنا أعتقد أنه السيد ميلادينوف تحدث بشكل واضح أنه يفهم الاحتياجات الأمنية طبعا لحركة حماس. اليوم نتحدث عن إذا تم انسحاب الشرطة الفلسطينية من الداخل المدن اللي تابعة لحكومة حماس من داخل مدن غزة دون وجود شرطة بديلة اللي هي ترتبط في موضوع نزع السلاح، فهذا يعني فراغ أمني. موضوع نزع السلاح، وهنا هنا يجب أن طبعا نذكر كل المتابعين أنه لم يعد في غزة هناك سلاح ثقيل يتم الحديث عنه، وكل ما يقول عنه الاحتلال فقط ليس أكثر من استخدام مصطلحات طبعا للاستمرار من القتل. السلاح لم يعد، ولو كان بمقدور المقاومة أن ترد على الاحتلال لردت كما يفعل حزب الله في جنوب لبنان. لا يوجد لدى المقاومة أسلحة ثقيلة، وما بقى هو أسلحة خفيفة هي للحماية الشخصية ولحماية شعبنا الفلسطيني. تعرف أن هناك ميليشيات تابعة للاحتلال بدأ إنشاء الآن في مناطق مختلفة في قطاع غزة. يتفهم ميلادينوف أعضاء مجلس السلام أن هذه الميليشيات دون ستمثل خطر مستقبل، وبالتالي في اجتماعات الفصائل طالبت شخصيات وفصائل فلسطينية بأن يتم حل هذه الميليشيات قبل دخول الشرطة الفلسطينية وكذلك قوات الاستقرار الدولي. هذه من ضمن القضايا الخلافية مع الاحتلال السعودي، يرفض ويتهرب من ذلك. مجلس السلام والسيد ملانوف يتفهم ذلك، كما أشارت الموضوع شرطة حماس، موظفين حماس، سيد ملانوف حتى في خارطة الطريق تحدث عن آلية لاستيعاب هذا الأمر. أعتقد أن حركة حماس تدرك أن هناك حالة جنوح وجنون يعيشها نتنياهو والمجموعة التي طبعا تسيطر على الحكم في تل أبيب، خاصة أن هناك رغبة للوصول إلى الحكم من قبل نتنياهو. الوصول إلى الحكم يحتاج بشكل أو بآخر بالنسبة لنتنياهو أن يكون هناك بشكل واضح وصريح طبعا موجود حالة من عدم الاكتمال، وبالتالي يقوم باحتلال مزيدا من غزة لضمان حصول على مزيد من الأصوات. هذا ما نحاول الآن كل الفصائل وكل شخصيات الوصول إلى حلول وسط بشكل أو بآخر. أعتقد أن حماس تدرك أن ما كان صعبا بالأمس سيكون اليوم إجباري الذهاب إليه، لأن البديل هو مزيدا من عنف هذه المجموعة الحاكمة في تل أبيب للشعب من فلسطين. لذلك أعتقد القضايا التي تناقش الآن هي في اتجاه الموافقة. طبعا ندرك أن القيادة حماس التي لم تقبل انتخاب رئيس مكتبها السياسي حتى الآن ستشعر بحرج في القول ما رفضته بالأمس، ولكن أعتقد أن الوقت من دم قد يكون هناك من الأفضل الوصول إلى أقل تقدير توافق فلسطيني مع مجلس السلام في هذه المرحلة واللجنة الوطنية لإدارة غزة، ثم بعد ذلك يتم ترك الأمر لمجلس السلام والأمريكان ليضغطوا على الاحتلال السعودي. ولكن أن نخرج نحن كفلسطينيين من حجة أننا نرفض فكرة نزع السلاح، وخاصة كما أشرنا أكثر مرة نزع السلاح ليس هو بالمفهوم تسليم السلاح للاحتلال الإسرائيلي، هو أن يتم تسليم السلاح لجهة فلسطينية، والحديث يدور عن الشرطة الفلسطينية بعد أن يتم تشكيلها ستكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن السلاح، حتى الحديث عن سلاح الأنصاف أو السلاح الخفيف والسلاح الثقيل.
0: دكتور أيمن الرقب، هل تعتقد أن الإدارة الأمريكية قادرة على فرض الاتفاق وافقت عليه حماس على إسرائيل؟
1: يعني صحيح أن نتنياهو يحتاج إلى مزيدا من عنف ضد شعبنا الفلسطيني إن كان في غزة والضفة الغربية والقدس من أجل الحصول على مزيدا من المقاعد، خاصة الانتخابات أعتقد ستكون في سبتمبر بعد أن سيعلن غدا عن الموافقة على حل الكنيست في طبعا في قراءة الأولى غدا، وبالتالي سنكون أمام مشهد معقد. ولكن الأمريكان هم هي الشيء الوحيد القادر على ضغط الاحتلال الإسرائيلي. لدينا نموذج ما يدور الآن في فلك الملف الاتفاق الأمريكي الإيراني، وكل التسريبات تؤكد أن حتى ذي لحظة الاتفاق لا يروق للاحتلال الإسرائيلي، ولكن سيلتزم به. التصريحات التي خرجت من البنتاغون بالأول أمس ونشرت أكسس ونقلت جريدة أرض العبرية تؤكد أن الأمريكان سيفرضوا على الإسرائيليين صيغة الاتفاق في ملف الإيراني اللي سيتعلق بملف لبنان ووقع حزب الله. تبقى هنا الملف غزة اللي أصلا مجلس السلام أنشئ من أجله. أعتقد الأمريكان إذا طبعا وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية بالتوافق مع السيد ملانوف على رؤية مشتركة، أعتقد الأمريكان قادرون على فعل ذلك.
0: شكرا جزيلا الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من القاهرة.

0: إلى ملفنا التالي في يوم جديد. الاحتلال يواصل إغلاق بيتهم رغم رفع حظر التجوال عنها والذي دام لثلاثة أيام. ما الذي يجري في بيت عمر الكائنة قرب الخليل؟ ما هي تفاصيل الإغلاق الذي يفرضه الاحتلال هناك؟ رئيس المجلس العشائري في بيت عمر الأستاذ حابس علامي، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: أستاذ صباحك وصباح المستمعين جميعا.
0: أهلا ومرحبا بك، نشكر لك انضمامك لنا. ماذا يعني بالنسبة لكم في بيت عمر أن يقوم الاحتلال بالإعلان عن رفع حظر تجوال استمر لثلاثة أيام مع الإبقاء على إغلاق البلدة بكافة مداخلها ومنع حركة الدخول والخروج منها؟
1: بداية صباح الخير والأمل من الشقيقة الصغرى بيت عمر إلى الشقيقة الكبرى رام الله. صباح الخير من بيت عمر، هذه البلدة الوادعة الأمينة الجميلة والتي تتربع على أعلى جبال فلسطين، ولكنها للأسف وقعت في حفرة عميقة، ولكن لدينا الأمل بمساعدة الأشقاء في مد يد العون إليها لنعيد إليها جمالها وبسمتها وعنوانها. صديقي وأخي، يسعد صباحك. بداية يوم جديد، فعلا أزال الاحتلال نظام منع التجول عن البلدة بالأمس الساعة الخامسة، ولكنه أبقاها أضحية مقطعة الأوصال، جميع الشوارع مغلقة بالكامل، لا تستطيع الدخول أو الخروج إلى بيت عمر نهائيا. صباح حزين، صباح سوداوي، صباح مؤلم. هنالك العديد من ممن يغسلون الكلى لا يستطيعون الوصول إلى بيت لحم أو الخليل. هنالك العديد من الطلبة وطلبة الجامعات وطلبة المدارس والأطباء والموظفين لا يستطيعون الخروج من البلدة. لذلك إزالة نظام منع التجول لم يعني كثيرا، هو يعني نظام منع التجول أزيل عن الحركة داخل البلدة، ولكن خارج البلدة يبقى الوضع كما هو عليه.
0: طيب كيف نفهم هذا القرار الإسرائيلي أستاذ حابس علامي فيما يتعلق بإغلاق واستمرار إغلاق بيت عمر؟ وفي أي سياق أصلا كان هذا الإغلاق باعتقادكم؟
1: يعني الوضع في بيت عمر على إثر المشكلة، كل الضفة بتدرك المشكلة الحاصلة في بيت عمر.
0: ربما هنالك من لا يدرك أستاذ حابس علامي، لو توضح لنا تماما الصورة.
1: نعم، هنالك مشكلة عمرها 4 سنوات في بيت عمر. رفض الاحتلال إعطاء السلطة التنسيق اللازم لحل هذه المشكلة، ورفض بطريقة نهائيا أن السلطة لا تستطيع الدخول إلى هذه البلدة. لذلك ضاعف هذا الجهد والضغط على رجال الإصلاح في محاولة حل المشكلة. الاحتلال ضاعف من جهوده بواسطة التسكير والإغلاقات والضغط على السكان. بتم ارتقى يعني بين 5 مستوطنات، منها 3 قديمة ومستوطنتين أنشأت يعني قبل أيام أو أشهر. لذلك الوضع في بيت عمر غير سهل، وضع معقد، لا تستطيع السلطة الدخول إلى البلدة. لذلك جهد متوقف فقط على رجال الإصلاح، ورجال الإصلاح يعني بتعرف ليس لديهم كامل الصلاحيات في حل هذه المشكلة. أحيانا لابد من جهود أمنية متوافقة ومتوازية مع الجهود العشائرية.
0: هذا باعتقادكم ما ترفضه سلطات الاحتلال، لذلك تقوم بإغلاق البلدة يعني في محاولة لإعادة النظام للبلدة؟ ما الذي يريده الاحتلال تحديدا؟
1: لا، هذه الوسيلة لا تعيد النظام إلى البلدة على الإطلاق. ما يعيد النظام إلى البلدة السماح للإخوة في الأجهزة الأمنية والسلطة الوطنية الفلسطينية بالتدخل إلى جانب العشائر في محاولة لراء بالصدع والإصلاح بين العائلتين، فقط هذا ما يعيد النظام إلى البلدة. كما تسمح للسلطة الدخول في باقي مدن الضفة الغربية، لماذا لا يسمح للدخول إلى بيت عمر؟ علامة استفهام كبيرة. نتمنى بإذن الله أن تستطيع السلطة أخذ زمام الأمور وإدارة صلاحيات البلدة. لذلك يعني الوضع معقد شوية، ما دام ما فيش هناك جهد أمني فلسطيني أتوقع أن الأمور ستبقى متشابكة ومعقدة إلى أبعد الحدود.
0: طيب بالنسبة للجانب الإسرائيلي أستاذ حابس علامي، يبدو أنه يعني يستسيغ أن تبقى هنالك المشاكل قلاقل بين الفلسطينيين. كيف ساهم هذا الإغلاق في إذكاء هذه المشاكل في بيت أمر خلال الفترة الماضية، بما أيضا تزامن مع ما تقول إنه منع للسلطة من الدخول إلى البلدة لأخذ زمام المبادرة؟
1: أخي، ليس هنالك علاقة بين تسكير الشوارع وفرض منع التجول بمشكلة حاصلة بين عائلتين، وتستطيع السلطة في يوم أو يومين حلها، ولكن بأخذ الصلاحيات. أما فرض التجول والإغلاقات وتسكير الشوارع ومنع السفر وإلى ذلك، هذا يزيد الضغط على السكان. بيتم بلد فقيرة ليس لديها من الموارد، يعني يكفيها ما يكفيها، لذلك زيادة الضغط على السكان، يعني أتوقع أن ذلك لن يؤدي إلى نتيجة عكسية، وقد يزيد المشاكل. تعرف يعني الوضع سيء جدا اقتصاديا، لا يستطيع الناس الخروج لمزاولة أعمالهم. بداية الموسم الزراعي في بيت أمر، تعرف بداية يعني العنب والأشياء هاي كلها، هذا الموسم يمنع الاحتلال الناس الخروج إلى أراضيهم، وبالتالي يشكل ضائقة اقتصادية تضيف إلى معاناة نتيجة المشكلة الموجودة.
0: شكرا جزيلا لك رئيس المجلس العشائري في بيت أمر حابس علامي. أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح زكريا الزبيدي أن هنالك قرارا رئاسيا واضحا بصرف رواتب أسر الشهداء والجرحى بعد انتهاء إجازة العيد، مشيرا إلى أن وزارة المالية وبسبب ما أسماه بالإشكال الإداري الناجم عن الضائقة المالية لم تتمكن من صرفها قبل ذلك الموعد. وفي تصريح لرايا بيّن الزبيدي أن الصرف سيشمل من تم اعتمادهم في القوائم الرسمية من خلال مؤسسة تمكين، وذلك خلال أيام.
2: بما يتعلق في أنبى الظاهرة عرفها الشعب الفلسطيني وعرفها كل حركات التحرر العالمية الشهداء والجرحى، نعم كانت هناك أزمة مالية خانقة قبل دخول عيد الأضحى المبارك لكافة قطاعات الحكومية وكافة القطاعات المستفيدة من نظام الصرف المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية. الجرحى والشهداء جزء أصيل من هذه القطاعات، لم تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة المالية من صرف رواتب أسر الشهداء وجرحان الأبطال، ولكن بعد وقفة أخواننا الجرحى واعتصامهم نشكرهم على هذه الوقفة. هناك قرار السيد الرئيس واضح وصريح بصرف رواتب أسر الشهداء والجرحى مباشرة بعد انتهاء إجازة العيد، ولكن الجميع يعلم أن هناك ضائقة مالية كبيرة جدا في السلطة الوطنية الفلسطينية. الأخوة في وزارة المالية عملوا جاهدا أن يتم صرف هذه الرواتب قبل إجازة العيد، ولكن لم يستطيعوا. نأمل أن بعد إجازة العيد أن يستطيعوا في حل هذا الإشكال، الإشكال الإداري فقط لا غير، ويتم صرف هذه الرواتب لشهدانا، لعائلات شهدانا الأبطال ولجرحانا الأبطال في من تم اعتمادهم في القوائم الرسمية التي من خلال مؤسسة التمكين. ولا يوجد قرار بعدم صرف الراتب بالأساس، ولكن القرار هو للجهات المعنية في صرف الراتب، بصرف الراتب والعمل على صرف الراتب، تذليل كل العقبات التي واجهتهم التي حالت دون صرف هذا الراتب قبل إجازة العيد. ولكن هو ليس قرار بالصرف، لأن بالأساس لا يوجد هناك قرار بعدم الصرف. أزمة مالية ولم تستطع وزارة المالية إنجاز هذا الملف، إنجازه قبل إجازة العيد. يعني كان من المفترض أن يتم صرف الراتب قبل إجازة العيد، ولكن هناك كانت مسائل حالة دون ذلك لا نستطيع الحديث عنها من خلال الإعلام. يعني هناك قرار من السيد الرئيس بالبدء بالصرف، وجميع الأخوة الفتحويين تدخلوا في هذا الموضوع، الأخ نائب السيد الرئيس الأخ حسين الشيخ تدخل في الموضوع، أنا تدخلت في الموضوع، الأخواني في اللجنة المركزية تدخلوا في الموضوع، ومناصر الأقاليم، يعني جميع مكونات الحركة تدخلوا في الموضوع، لأنه هذا الموضوع هو يشمل كل أبناء حركة فتح وكل أبناء شعبنا الفلسطيني المضحين والمقاومين. حسب الاعتقاد أنه بعد فرصة العيد هو يعني مباشرة سيجري العمل على تدليل ما تم، ما يعني تدليل العقبات التي كان من المفترض تدليلها قبل إجازة العيد. يعني حسب التوقعات، يعني حسب التوقعات ممكن خلال فترة الأسبوع الأول في بعد انتهاء إجازة العيد.
0: كان هذا إذن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح زكريا زبيدي متحدثا لرأي عن قرار رئاسي واضح بصرف رواتب أسر الشهداء والجرحى وفق آلية تمكين بعد انتهاء إجازة العيد، أي خلال أيام قليلة مقبلة. نمر الآن سيداتي سادتي إلى الملف الأخير في يوم جديد، وهو يتعلق في التطورات الآخذة بالاتساع في جنوب لبنان. آخر ما ورد يشير إلى أن جيش الاحتلال أعلن عن بدئه وقبل عدة أيام عملية واسعة في مرتفعات شقيف ومنطقة وادي سلوقي في جنوب لبنان، ويتهدف هذه العملية وفقا لبيان جيش الاحتلال إلى تدمير ما أسماها بالبنى التحتية العسكرية وتصفية المسلحين في إطار تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان، وإزالة أيضا ما سمي بالتهديد المباشر عن إصبع الجليل وبلدة المطلة. بدأت العملية قبل أيام إذن حسب متحدثة باسم جيش الاحتلال، وشرعت خلالها قوات كبيرة من الجيش تحت قيادة الفرقة 36 بتنفيذ نشاط هجومي لتوسيع خط الدفاع الأمامي كما سمي إسرائيليا. جيش الاحتلال يقول إنه عبر نهر الليطاني ووسع هجماته ضد حزب الله إلى شمال النهر، في حين تتوسع العمليات حاليا إلى مناطق إضافية، وتعمل قوات جيش الاحتلال وفقا لبيانه في محيط النبطية التي تعد أحد مراكز القوى الرئيسية لحزب الله في جنوب لبنان. بغضون ذلك، تستعد وزارة الحرب الأمريكية لاستضافة اجتماع ثاني بين ممثلي وفدي لبنان ودولة الاحتلال بعد غد عقب جولة محادثات أمنية عقدت يوم الجمعة، في حين يواصل جيش الاحتلال غارته الواسعة على مناطق مختلفة في جنوب لبنان حاصدة المزيد من الضحايا وتوسيع دائرة الدمار. البنتاغون قال إن الاجتماع الأمني بين بعثتي جيش الاحتلال والجيش اللبناني الذي استضافته وكالة الوزارة لشؤون السياسات كان مثمرا، لكن دون أن يشير إلى نقاط اتفاق أو قرارات واضحة. نرحب أيكم سيداتي سادتي بالدكتور رياض صومة، الباحث والكاتب السياسي، ينضم إلينا من بيروت. أهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير.
3: صباح النور لكم ولجميع المستمعين الكرام.
0: أهلا ومرحبا بك، نشكر لك انضمامك لنا. وقبل أن نوجه لك سؤالنا الأول، نتوقف عند بيان لجيش الاحتلال أشار فيه إلى مقتل جندي وجرح 4 في معارك في جنوب لبنان. هذا يقودنا إلى التساؤل حول الاتساع في رقعة المواجهات العسكرية في الجنوب اللبناني، وفق بيان مؤخرا صدر عن جيش الاحتلال. يعني التحرك البري يبدو أنه آخذ بالاتساع خلال الأيام المقبلة، أيضا حزب الله كان له بالأمس جولة قصف طالت مناطق أو استعادت يعني توجيه صواريخه نحو مناطق أوسع وكان قد وصلها من قبل، ولكنه وسعها في الآونة الأخيرة. وعلى وقع ذلك يكون هنالك حديث عن لقاءات إيجابية تعقد في واشنطن، كيف يستقيم ذلك برأيك؟
3: بضل واضح أن توسيع مدى الاحتلال على الأرض باتجاه شقيف أو باتجاه محاور أخرى أيضا يندرج أولا في سياق الخطة العامة التي تعتمدها سياسة حكومة نتنياهو، وهي ما أطلقت عليه اسم السلام بالقوة، يعني المزيد من التوسع، مزيد من تقطيع الأوصال، مزيد من قتل المدنيين والأطقم الطبية، كل ذلك بهدف خلق مناخ ضاغط سياسيا ومعنويا وماديا على الساحة اللبنانية، وخاصة على بيئة المقاومة وعلى السلطة اللبنانية. يتم ذلك إذن بسياق استراتيجية عامة تمارس منذ 7 أكتوبر، ولكنها الآن ترتدي هدفا تكتيكيا مباشرا، هو إسناد الوفد الإسرائيلي في واشنطن لوضع الوفد اللبناني تحت ضغط أنباء الخسائر وأنباء الضغوط الميدانية. ولكن في المقابل العدو الصهيوني يدفع ثمنا مضاعفا كلما تقدم على الأرض، يعني وكأنه يخدم من حيث يدري أو لا يدري خطة المقاومة، يعني المقاومة الوطنية اللبنانية تحتاج إلى اتساع هذا التمدد العسكري على الأرض لتنفيذ خطتها الخاصة بالاشتباك من مسافة صفر. ليس سرا أن الجيش الإسرائيلي المحتل يعتمد بشكل أساسي على تفوقه الجوي، ولكن عندما ينتشر في وديان الجنوب وفي أرضه الوعرة وبين أزقة قراه ومدنه يصبح فريسة سهلة أكثر للمقاومة، أي أن الكيان الآن يغامر بخسارة المزيد من الجنود ومن الآليات لقاء مكسب سياسي مشكوك بأمره، وهو أن يضغط على الوفد اللبناني في واشنطن. ولكن بالمعادلة العامة على الجميع بما فيهم حكومة نتنياهو أن يعوا أن الوفد اللبناني في واشنطن ليس مطلق الصلاحيات، القرار الحاسم في النهاية هو للقوة التي تقاتل على الأرض، فلن يستطيع على ما أعتقد ويعتقد كثير من المراقبين أن هذه الخطة التي تعتمد عسكريا ستنجح سواء بالمعنى العسكري المباشر أو بالمعنى السياسي، أي أن حكومة نتنياهو وهي تقترب أكثر فأكثر من موعد الانتخابات ستحصد المزيد من الخسائر بالجنود القتلى والجرحى، ستحصد المزيد من الخسائر داخل الكيان وخاصة في الشمال وفي الجليل الأعلى، وعلى الصعيد السياسي ستكون رهاناتها على إخضاع الوفد اللبناني رهانات واهمة، لأن أكثرية الشعب اللبناني لن تقبل منطق فرض السلام أو الاستسلام بالقوة.
0: دكتور رياض إن سمحت لي،
3: ستواجه الحقيقة في النهاية.
0: دكتور رياض صوما إن سمحت لي، هل ما يقوم به جيش الاحتلال في جنوب لبنان من حيث التقدم البري على وجه التحديد قابل للتراجع باعتقادكم في لبنان؟
3: هلا يمكن الحكومة أو المستوى العسكري والسياسي المعني مباشرة في التخطيط يعتبر أن كسب بعض المواقع المهمة من حيث التأثير الاستراتيجي قد تفيد لاحقا في حال قدم أو اضطر لتقديم تنازلات، ستكون بيده أوراق قوة أكبر، بمعنى أن تكون هذه الانسحابات المفترضة تتم من خلال ما اكتسبه بشكل إضافي، بمعنى أن يصل في النهاية إلى ما يعتبر منطقة عزل أو الخط الأصفر أو منطقة عازلة إلى ما هنالك من حسابات. ولكن أعتقد بالمعنى الاستراتيجي المقاومة لا تعتمد على الدفاع الثابت، بمعنى أنها لن تخسر كثيرا إذا تقدم في هذا المحور أو ذاك، وبالتالي بعتقد أنه سياسي فاشل ولاحقا سنكتشف أن هذه الرهانات السياسية والعسكرية لم تكن في مكانها. المقاومة تستطيع أن تنسحب ثم تتقدم أن تناور، وهي تعتمد منطق الدفاع المرن، والأولوية لديها إلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر بالآليات وبالجنود، وهذا ما يتحقق عمليا. وأنا أعتقد كما الآخرين أن الأرقام المعلنة ليست سوى جزءا من حقيقة الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال فعليا في الجنوب.
0: شكرا جزيلا الدكتور ياض صومع الباحث والكاتب السياسي، كنت معنا من بيروت. نشكر لكم سيداتي سادتي المتابعة، انتهى يوم جديد. نقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، وتقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة. دمتم بخير وفي أمان الله.
4: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين. من بنك فلسطين استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
6: أسعدتم صباحا مستمعينا، وكل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك، ونتمنى أن يعم الخير وتعم السعادة أيضا على شعبنا الفلسطيني. معكم في أوراق الصحافة برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، لنطالع أبرز الأخبار التي كانت خلال الساعات الأخيرة الماضية. والبداية معكم من الصحافة المحلية. ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 72,930 والإصابات إلى 172,900 إصابة منذ بدء العدوان على قطاع غزة. الاحتلال يواصل عمليات نسف المنازل في شمال القطاع. 7 إصابات في هجوم للمستوطنين على قرية مدمة، واعتداءات مماثلة على بلدة بيتا جنوب نابلس. أما في محافظة جنين، الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من ميثلون بعد محاصرة منزل. وفي القدس المحتلة، جيش الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة بيت حنينة وآخر في سلوان. الاحتلال يواصل فرض حظر التجول على بلدة بيت أمر شمال الخليل لليوم 3 على التوالي. وفي داخل الخط الأخضر، مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في قرية يركا، وارتفاع ضحايا العنف إلى 112 ضحية منذ بدء العام الجاري. أيضا من الأخبار المحلية، الخارجية الفلسطينية تعتبر أن إدراج إسرائيل على قائمة العار لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق نزاع خطوة منطقية. وزارة الصحة تعلن انطلاق الجولة 10 من حملة دمنا واحد اليوم. مظاهرة في ستوكهولم احتجاجا على استمرار هجمات الاحتلال على قطاع غزة ولبنان. لازلنا معكم مستمعينا في أوراق الصحافة عبر أثير رايا أف أم وبرعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. والاتحاد العالمي لعلماء فلسطين يحذر من فرض ترتيبات إقليمية تخدم الاحتلال وتدفع للتطبيع، ويدعو الأزهر لموقف واضح. وفي تصعيد ميداني، استمرار عمليات الاحتلال العسكرية في الضفة وقطاع غزة، وجيش الاحتلال يقتحم مستشفى رام الله الحكومي ويشن حملة مداهمات في جنين ويغلق المسجد الإبراهيمي في الخليل. الناشطة الإسرائيلية زهار جيف تكشف عن فضائع التنكيل بها خلال مشاركتها في أسطول الصمود، وتؤكد تعرض المتضامنين للضرب. وإصابتان طفيفتان في حادث سير ذاتي لحافلة حجاج فلسطينيين قرب خيبر في السعودية، ووزارة الأوقاف تطمئن عائلاتهم. أما فيما يخص الملف الإقليمي والدولي، فمحللون عسكريون إسرائيليون يحذرون من إخفاق مزدوج للاحتلال في جبهتي لبنان وإيران مع تصاعد الغارات على جنوب لبنان. استمرار الحصار البحري الأمريكي على إيران، ومستشار المرشد الإيراني يتهم ترامب بخيانة الدبلوماسية. إدارة المعابر تعلن أن معبر الكرامة يعمل بشكل طبيعي اليوم للمغادرين والقادمين للحجاج فقط. وفي تصعيد خطير، صواريخ من لبنان تصل صفد ونهارية، وغارات إسرائيلية مكثفة تخلف 10 شهداء في لبنان. نذكركم مجددا مستمعين بأن هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. ومن الأخبار المحلية أيضا، مؤشرات تفاهم بين واشنطن وطهران ولا اتفاق نهائيا بعد. إيران تقول إن ترامب يصرح بأنه سيجتمع في غرفة العمليات لاتخاذ قرار نهائي بشأن إيران. أيضا إيران تقول إن اليورانيوم عالي التخصيب يبرز كأهم ورقة ضغط إيرانية في المفاوضات، وطهران تستعد لجنازة كبرى للمرشد الراحل علي خامنئي. القاهرة توجه دعوة رسمية لوفد حماس المفاوض برئاسة خليل الحي. تقرير بحثي إسرائيلي يحرض على المناهج الدراسية الأردنية. مسيرات أوكرانية تستهدف بنية تحتية للطاقة في مدينة روسية، ورومانيا تطرد القنصل الروسي بعد سقوط مسيرة روسية على مبنى داخل أراضيها. وسيناتور أمريكي يهاجم دعم واشنطن لإسرائيل ويدعو لفرض حل الدولتين. أما فيما يخص التكنولوجيا، شركات ميتا وسناب شات وتيك توك تدفع $27 مليون تعويضات بسبب تسببها في أزمات نفسية. ظاهرة القمر الأزرق المصغر تظهر في السماء مساء اليوم. أما الذهب فيصعد عالميا مع ترقب التطورات بين أمريكا وإيران. السعودية تعلن نجاح موسم الحج هذا العام دون تسجيل أي تفشيات وبائية، وحجاج بيت الله يختتمون المناسك بطواف الوداع. ومن الأخبار المحلية إلى الأخبار العالمية والعربية، ونطالع معكم مستمعينا من صحيفة القدس العربي. 6 شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وحزب الله يقصف صفد بالصواريخ والمسيرات. حركة حماس تؤكد أنها تتواصل مع الوسطاء بشأن المرحلة الثانية لاتفاق غزة. واشنطن تعلن اعتراض سفينة تجارية جديدة كانت متجهة إلى إيران. وموقع ميديا بارت الفرنسي ينشر تقريرا يتحدث فيه عن أن إسرائيل تعيد تشكيل غزة كما تشاء وعلى مرأى من الجميع. المستشار خامنئي يقول إن ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة. قطاع طيران يحذر من الفوضى إذا فرضت أمريكا قيوداً على رحلات دولية. وإدارة ترامب تتراجع عن إلزام الساعين لإقامة دائمة تقديم طلباتهم في بلدانهم. نتنياهو يعقد جلسة أمنية لتقييم الوضع بالشمال إثر تصاعد الهجمات. قطر تعارض فرض رسوم قانونية دائمة للعبور عبر مضيق هرمز. وأكثر من 10 ملايين دولار صادرات عسكرية وتكنولوجية من كندا إلى إسرائيل في عام 2025. طائرات مسيرة أوكرانية تقصف ميناء ومستودعا للنفط في روسيا. مقتل 3 أشخاص بغارات أمريكية على مركب لتهريب المخدرات في الكاريبي. ووزير الخزانة الأمريكية يعلن أن رفع العقوبات عن إيران سيتم ببطء ومصادرة مليار دولار من أصولها المشفرة. وفي الرياضة، ترقب لنهائي دوري أبطال أوروبا بين أرسنال وباريس سان جيرمان وأرقام وأرباح فلكية. أما إلى حالة الطقس، فيكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما أخيرا مستمعين، وفي مقال ملفت للكاتب غيرشون باسكن يتحدث ويرى فيه أن المرحلة الحالية تمثل لحظة فارقة وتتطلب تجاوز اللغة السياسية القديمة، ويؤكد المقال أن الحرب في غزة لا يمكن أن تنتهي بمجرد توقف النار، بل يجب أن تتبعها انتخابات وطنية فلسطينية شاملة رئاسية وتشريعية لتمثيل الفلسطينيين ككيان موحد، ولتجنب فخ إعادة إنتاج الأزمات السابقة. إلى هنا نصل معكم مستمعينا إلى نهاية أوراق الصحافة برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. رافقتكم السلامة أينما كنتم وإلى أينما توجهتم. بعد قليل برنامج أوراق الصحافة مع زميل أحمد عياش. هذه تحياتي أنا أنوار مطرية، ومن الهندسة الإذاعية سلام الأطرش. كونوا سالمين، إلى اللقاء.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
10: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
11: رفع مستهلكون دعوى قضائية ضد شركة Amazon.com للمطالبة باسترداد تكاليف تم تحميلها عليهم بشكل زيادات سعرية نتيجة الرسوم الجمركية التي خلصت المحكمة العليا الأمريكية لاحقا إلى أن ترامب فرضها بشكل غير قانوني. ويؤكد المستهلكون في دعوى جماعية مقترحة رفعت أمام محكمة اتحادية في سياتل إن عملاق التجارة الإلكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية عبر رفع أسعار سلع مستوردة قبل أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية حكمها. رفعت شركات النفط الهندية المملوكة للدولة أسعار البنزين والديزل مع تزايد الضغوط على سوق الطاقة في البلاد بفعل اضطراب الإمدادات الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. وكانت حكومة نيودلهي قالت سابقا إن الهند تمتلك مخزونات جيدة من النفط الخام والمنتجات النفطية الرئيسية بما فيها البنزين والديزل ووقود الطائرات للتعامل مع اضطرابات قصيرة الأجل كما قالت.
10: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز بأهم وآخر الأنباء من رايا FM، أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة آخرين في غارة من مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت تجمعا للأهالي في دير البلح وسط القطاع، وعدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار يرتفع إلى 922 شهيدا.

0: فضلا عن مئات الجرحى. حركة حماس تؤكد تلقيها دعوة لعقد محادثات جديدة في القاهرة قبل نهاية الأسبوع الجاري بشأن مقترح جديد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح زكريا الزبيدي يؤكد في تصريح لرايا وجود قرار رئاسي بصرف رواتب أسر الشهداء والجرحى وفق آلية تمكين بعد انتهاء إجازة العيد. لجنة الكنيسة البرلمانية في دولة الاحتلال تصوت غدا على مشروع قانون حل المجلس في قراءته الأولى، ما يعتبر تقدما في إجراءات تقديم موعد الانتخابات العامة. الإعلان عن مقتل أحد جنود جيش الاحتلال وإصابة آخرين من لواء جفعاتي بنيران مسيرة لحزب الله في جنوب لبنان، ومتحدثة عسكرية تقول إن الجيش بدأ عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي سلوقي في الجنوب اللبناني بداعي تدمير البنى التحتية العسكرية وتصفية المسلحين. وكالة تسنيم الإيرانية تفيد باعتراض وتدمير مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 حاولت تنفيذ عملية عدائية، وموقع إكسيس الإخباري يفيد بأن الرئيس دونالد ترامب أرسل لإيران مقترحا جديدا تضمن تجديد شروط الاتفاق لإنهاء الحرب. وزير الحرب الأمريكي يقول إنه لا يستبعد قيام بلاده بسحب قواتها من بعض القواعد العسكرية في دول الخليج العربي، لا سيما تلك التي تضررت خلال الحرب الأخيرة. انتهى الموجز. المزيد من الأخبار والتفاصيل على raya.bs. في أمان الله.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. واليوم الأحد 31 أيار وحلقة جديدة مع الناس. ودائما معكم ومع الناس برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وكالعادة بمعيتكم من صبع لزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. والزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. كل عام وانتم بألف خير وتقبل الله طاعتكم. وإن شاء الله حجاجنا بروحوا بالسلامة وسعي مشكور وذنب مغفور. وغزة ليست بخير. هذا العام غزة لا حج فيها ولا أضاحي ولا حتى فرحة العيد. سرقوا فرحة العيد من الأطفال. للأسف في هذا العيد من يوم الوقفة قصف وأطلاق نار ومسيرات، وكان الاحتلال مصر أن يثبت أنه مجرم. كان الله بالعون يا غزة. وفي الضفة خنق الناس بالبوابات والحواجز، عائلات قضت ليلة العيد على الحواجز حتى ساعات الفجر الأولى. يوم الوقفة تحديدا قد يكون هو اليوم الوحيد اللي تحركت فيه البلد شوي تجاريا. يمكن يعني من أشهر غاب مظهر الناس في الشوارع في حركة تجارية، شفنا الناس في الشارع وحركة تجارية في معظم المحافظات، ولكن يعني مش كما يجب. طبعا هذا الحراك التجاري صار بعد نزول دفعة من راتب شهر شباط. وبالمناسبة بموضوع الدفعة، الناس بتقول قبل أن يبدأ الشهر راح الراتب. كان الله بالعون يا مواطن. وبأيام العيد الأخرى، وللي جرب يطلع يغير جو لمن استطاع إليه سبيله طبعا، قضاها على الحواجز وتحديدا في محافظتي أريحة والخليل. يعني الله يكون بعون العائلات اللي طلعت مع أطفالها ونسائها وكبار السن ومرضى، بقوا ساعات على الحواجز دون حراك. قادرين تتخيل انتم المأساة؟ حدا واقف في أزمة حاجز أكثر من ساعتين وثلاث ساعات. وصباح الخير لكم لكل الناس اللي بتابعونا وللناس الموجودين بالسيارات ومتوجهين إلى أشغالهم بعد عطلة العيد. يسعد صباحكم. للناس اللي الناس في البيوت يسعد صباحكم. والولاد عطلوا من المدارس، جزء منهم عطل من المدارس وأنهوا العام الدراسي. السؤال، كيف انتهى العام الدراسي؟

وفي ظل الأعياد والوضع العام لنا أهل وأحبة لم يتركوا الرصيف. كانوا محتجين ولا زالوا يطالبوا بعودة رواتبهم المقطوعة. أهالي الشهداء والأسرى والجرحى المقطوعة رواتبهم. طبعا الرواتب هاي مقطوعة منذ أشهر. احنا كمان شوي رح يكون معنا محمد صبيحات الأمين العام للتجمع الوطني لأسر الشهداء فلسطين. ويعني خلال الأيام الماضية كمان حوادث السير، والله يا جماعة الخير شيء بوجع القلب. بدها شوية ديرة بال على الشوارع وبدها تأني في السواقة يا جماعة، يا شبابنا حبايبنا.

نستلم مكالماتكم على أرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3. أيضا رسائلكم على تطبيق واتساب على 00970529-4212.

يسعد صباحكم جميعا لكل متابعينا وين ما كنتوا. سعد خراز يسعد صباحك يا سعد، وكل عام وانت بخير، انت وكل ركابك وكل الاهل في نابلس العزيزه. وامير زيدان يسعد صباحك، واحنا بنرد لك الصباح، احنا وطاقم العمل يسعد صباحك. ومن سندس يسعد صباحك يا سندس، بتقول رغم الحواجز والطرق الصعبة بس كانت كل المناطق مليانة من حدائق ومطاعم وكل الأماكن الترفيهية، بتقول إن إلا هي ما طلعت. الله يسامحك، كان لازم طلعتي، فرصة الناس تغير جو. ولمتابعينا على فيسبوك يسعد صباحكم جميعا، عزام عبدو يسعد صباحك، وحبيب يسعد صباحك، صباح أهلنا بسلفيت، جرير قناديل، وابو جهاد يسعد صباحك ابو جهاد، ويسعد صباح كل اهلنا في نابلس. ابو سفيان الطميزي يسعد صباحك وكل عام وانت بخير، وتحياتنا لاهلنا في الخليل وفي اذنا تحديدا. وماذا يحدث في بيت امر؟ منذ ثلاثة أيام تقريبا والاحتلال الإسرائيلي يعلن منع التجول في بيت أمر وإغلاق كافة مداخل البلدة وحتى الطرق الداخلية. اللي بصير في بيت أمر شوي خطير من ناحية مختلفة شوي، إنه الموضوع متعلق بشجار عائلي مستمر منذ سنوات، وراح ضحيته حوالي 7 من المواطنين من كافة العائلات. الاحتلال منع التنسيق لقوات الأمن الفلسطينية لدخول بيت أمر للحد من المشاكل الموجودة هناك على الأقل، والتدخل للإصلاح. طبعا الاحتلال مش معني منعهم. والخطير أن الاحتلال يفرض نفسه اليوم وكأنه هو الحامي في هذه المنطقة. وردنا من بيت أمر نقص في المواد الغذائية والأدوية من الإغلاق المستمر منذ ثلاثة أيام.

صباح الخير يا طارق. طارق داود بكل ما صباح الخير وكل عام بخير وانت بألف خير يا طارق. بكل بخصوص طريق برود الرئيسي يا طارق، يا ريت لو تبعت لنا شوية تفاصيل أكثر عن الموضوع.

وأيضا وصلتنا رسالة إلى برنامج مع الناس بقولوا فيها نرجو منكم إيصال صوتنا كطلاب وأهالي بخصوص موضوع الرسوب في المدارس هذا العام في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الطلبة من ضغط الامتحانات وتغيير أساليب التقييم بشكل مفاجئ. وبقولوا فيها أنه كثير من الطلاب تأثروا بشكل واضح ليس بسبب تقصير منهم بل نتيجة تراكم الضغط وقلة الاستقرار في العملية التعليمية مما انعكس على نتائجهم بشكل سلبي. إن في مجموعة قضايا يجب متابعتها مع الأخوة وزارة التربية والتعليم إن شاء الله رح نضيف هذا الموضوع أيضا على قائمة المواضيع التي يجب أن نتابعها مع الوزارة.

0: ومناشدة على رصيف رئاسة الوزراء. أهالي الشهداء والأسرى والجرحى المقطوع رواتبهم بين الوعودات بالحل والتنصل من المسؤولية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي السيد محمد صبيحات، الأمين العام للتجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين. أستاذ محمد، صباح الخير.
1: صباح النور لك ولجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك، وكل عام وانت بخير، وكل عام وكل أهالي الأسرى والجرحى والشهداء بألف خير. وللأسف أستاذ محمد، يعني إحنا هذا منظر أهلنا اللي باتوا على الرصيف لأيام ما قبل العيد، وكان هناك وعودات بصرف جزء من مستحقاتهم ما قبل العيد، ولكن للأسف لم يتم هذا الموضوع. واليوم بنسمع بعض الأخبار وتصريحات، وكان تصريح لرايا صباحا من سيد زبيدي حول موضوع قرار رئاسي بحل الموضوع. لو تضعنا في آخر التطورات، ويعني إذا كان هناك عودات فعلا بالحل، وإلى أين وصلت قضية الأسرى والشهداء المقطوع رواتبهم؟
1: بداية نترحم على شهدائنا في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها أبناء شعبنا. ولا شك أن ما أستطيع الحديث عنه هو قضايا أسر الشهداء بصفة الأمين العام للتجمع الوطني أسر الشهداء فلسطين، الاسم النقابي الذي يمثل هذه الشريحة. في الحقيقة منذ صدور المرسوم الخاص بنقل مخصصات أسر الشهداء لمؤسسة التمكين منذ أكثر من عام، وتحويل هذا الملف بالكامل لمؤسسة التمكين، صراحة واجهنا العديد من العقبات بعملية التنفيذ. هذه الأسر لم تحصل على مخصصاتها منذ حوالي 7 أشهر، وبالفعل تلقينا وعودات متتالية ومتكررة على مدار السنة الماضية، ولكن كل هذه الوعودات مع كل أسف لم تخرج حتى هذه اللحظة لحيز التنفيذ. في قبل عدة أيام وجهنا مناشدة للسيد الرئيس بمعالجة هذه القضية، وشرحنا كافة الظروف، وطلبنا بالتدخل من أجل معالجة هذه القضية وصرف مخصصات لهذه الأسر. تلقينا وعودات بأنه بالفعل سيتم معالجة هذه القضية. هناك عدة جهات يفترض أن تقوم بتنفيذ هذه الحلول، لا يمكن الإفصاح أو الحديث بشكل دقيق ما دام أنه لم يتم تنفيذ شيء على أرض الواقع بالفعل. في الحقيقة يعني الآلاف من هذه الأسر التي تعتمد اعتماد كلي تقريبا على دخل يعني دخلها الشهري، مثل زوجات الشهداء وأمهات الشهداء وغيرهم من هذه الأسر، تعتمد اعتماد كلي على المخصص الشهري، وبالتالي تركت هذه الأسر على مدار الأشهر الماضية دون مخصص. وكل الإجراءات التي تقوم بها هذه الأسر من اعتصامات وغير ذلك هي مبررة تماما، ولا بد من أن يكون بالفعل هناك متابعة حثيثة من كل الجهات ذات العلاقة. نحن بعد المناشدة بالفعل تلقينا أخبار تفيد بأنه سيتم معالجة هذه القضية ابتداء من هذا اليوم، ولكن سنقوم بمتابعة عملية التنفيذ إذا ما كان بالفعل ستقوم هذه الجهات التي يفترض أن تقوم بمعالجة الموضوع ودفع المخصصات أم لا. في الحقيقة يعني وضع أسر الشهداء يرثى له بكل ما تحتوي الكلمة من معنى. نحن نعلم بأن الظروف العامة لشعبنا عموما وليس فقط أسر الشهداء هي ظروف صعبة، فما بالك بأسرة تعتمد على مخصص شهري قيمته 1400 شيكل اعتادت عليه لمدة سنوات طويلة، وبشكل مفاجئ يتم توقف هذا المخصص. في الحقيقة نحن نجدد هذه المناشدة لكل الجهات ذات العلاقة بضرورة الالتزام بالتنفيذ هذا الموضوع وإعادة صرف المخصصات خلال أقرب وقت. مع كل أسف التجارب السابقة خلال السنة الماضية يعني تدعنا نتعامل بحذر مع أي إعلان حول هذا الموضوع، ونحن بانتظار خلال الأيام القليلة المقبلة ننتظر إذا ما كان بالفعل سيتم تنفيذ هذه التوجهات أم لا.
0: نعم، يعني أستاذ محمد، وهون يعني سؤال مطروح على الطاولة، وين المشكلة تحديدا؟ هل هي مع مؤسسة تمكين في موضوع متعلق بتقييم وضع العائلات، أو هو متعلق بعدم توفر السيولة اللازمة للصرف؟ في المشكلة وين تحديدا؟
1: أظن أن المشكلة متشعبة في الحقيقة. بعد أن توجهت أسر الشهداء التزاما بمرسوم السيد الرئيس بتعبئة الاستمارات في مؤسسة التمكين، تبين أن نظام التمكين لا يمكن أن طبيعة يعني تركيبة هذا النظام لا يستوعب كل الحالات، ومن هنا بدأت المشكلة. أولا أن العديد من الأسر أخرجها النظام من الاستفادة، وبالتالي أصبحت غير مقيدة في مؤسسة التمكين، والجزء الآخر انخفضت قيمة المخصصات، ويعني فوق كل ذلك عملية الدفع لهذه الأسر تمت فقط مرة واحدة، وهي عن شهر آب من العام الماضي، أي نحن نتحدث عن حوالي 7 أشهر، وبعد ذلك لم تتم عملية الصرف بالمطلق حتى من يعني من مؤسسة التمكين حتى حسب نظام التمكين. الادعاء بأن هناك مشكلة مالية، نحن نقول بأن نحن ندرك بأن هناك مشكلة مالية عامة، وأن السلطة تعاني من أزمة مالية خانقة، خاصة بسبب ما يقوم به الاحتلال من احتجاز للمقاصة، ولكن نحن قلنا ونكرر ما كناه سابقا، أنه يعني كما يتم صرف مستحقات أو رواتب للموظفين بنسبة مئوية محددة وبحد أدنى، يجب أن يشمل هذا الصرف أيضا المخصصات أسر الشهداء، لأن هكذا أصلا كان الحال قبل تحويل الملف إلى مؤسسة التمكين، بمعنى بأن أسر الشهداء وباقي الشرائح الأخرى المستفيدة كانت تحصل على نسبة من المخصص بحد أدنى حسب ما يحدد شهريا، سواء كان ذلك 2000 شيكل أو 2500 شيكل، هكذا كان الأمر يتم التعامل معه مع هذه الشرائح. ولكن مع كل أسف بعد أن تحول الملف ملف الدفع لمؤسسة التمكين أصبح الموضوع مختلف كليا، كما قلت بأن العديد من الأسر خرجت من نظام يعني نظام التمكين لم يتقبلها، لأن نظام التمكين كما تعلمون هو يعتمد على معايير مختلفة تماما عن المعايير.
0: وهي النقطة الأساسية اللي كان ينحكي عنها أستاذ محمد، أنه يعني إحنا لسنا ضمن برنامج المعونات، يعني برنامج أسر الشهداء والجرحى لا يعتمد على نظام المعونة. يعني
1: هذا صحيح، ومع كل أسف بأن النظام يعني حتى الحد لا أعرف إذا ما كان الجميع يعلم بأن معدل مخصصات أسر الشهداء أصلا هو متدني، قيمة المخصص الشهري أساسي هذا المخصص 1400 شيكل، يعني أصلا المخصص قيمته متدنية جدا، وبالتالي حتى هذا المبلغ يعني لم يعني هناك بعض الحالات أو بعض الجزء من المعاملات التي تم إدخالها لنظام برنامج مؤسسة التمكين تم قبوله، ولكن الجزء آخر تم يعني رفضه من قبل النظام، وهذه مشكلة كبيرة. نحن ندرك بأن هناك ضغوط هائلة تمارس على السلطة الوطنية حول هذا الملف، ولكن حتى مرسوم الرئيس يعني لا يستثني أي من هذه الأسر.
0: نعم.
1: المشكلة حقيقة بعملية التنفيذ بالدرجة الأولى، لذلك كما قلنا ما يعنينا اليوم هو بالدرجة الأولى حصول هذه الأسر على مخصصاتها التي كانت تحصل عليها، وكما قلت وأذكر مرة أخرى بأن أصلاً قيمة المخصصات الدنيا ويعني لا لا لا يمكن تفهم كيفية رفض على سبيل المثال حالة لزوجة شهيد لديها طفلان أو ثلاثة أطفال أو والدة شهيد تبلغ من العمر 70 أو 80 عاما. يعني لا ندري ما هي بالضبط المعايير التي يعتمد عليها هذا البرنامج، ولكن النتيجة النهائية وهذا ما يعنينا بأن البرنامج يعني لا ينصف هذه الأسر ولا يعني وفي المحصلة النهائية لا تحصل على مخصص.
0: نعم، فيما يتعلق به يعني ما سمعناه عن قرار رئاسي بحل الموضوع، هل نتكلم عن حل مؤقت أم حل جذري في هذا الموضوع؟
1: يعني أنا لا أستطيع التحدث عن وجود أي قرار رئاسي حول هذه القضية. أنا يعني نحن قمنا بتوجيه مناشدة وعلمنا بأن الموضوع في طريقه إلى الحل، وبالتالي يعني إمكانية الحديث عن وجود قرار رئاسي بهذا الاتجاه يعني هي هناك جهات مختصة من الممكن أن تتحدث حول هذا الموضوع.
0: إذن إحنا في انتظار أن نكون في وضوح لموضوع القرار الرئاسي المتعلق بهذا الموضوع. واليوم أنتوا أعلنتوا عن وقفة تضامنية اليوم أمام رئاسة الوزراء، صحيح؟
1: هناك بعض البعض من أسر الشهداء والجرحى والأسرى الذين أعلنوا عن هذه الوقفة. نحن نعتقد بأن هذه الأسر محقة وعلى الجميع، ومن ضمنها ومن بينها نحن كتجمع أسر الشهداء نعتقد بأنه من حق هذه الأسر أن تعبر عن احتجاجها بالطريقة التي تراها مناسبة ما دام ذلك وفق النظام والقانون.
0: نعم أستاذ محمد سبيحات، إلى أن يعني تتضح الأمور بما يخص القرار الرئاسي لإنهاء قضية مخصصات أسر الشهداء والجرحى، إن شاء الله راح نبقى على تواصل ونتمنى من الله أن تحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن. محمد سبيحات، الأمين العام للتجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، شكرا جزيلا لك. برعاية جوال.
2: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا ناعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: وأول أوردر

0: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
2: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: برعاية جوال.

وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، ودائما مع الناس وبرعاية جوال. ودائما سلام بخدنا معي الأغاني. ونذكر بأرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2-2 أو 3.

0: لو انت حبيبي.
1: ويسعد صباحك انس حميدات، وان شاء الله يا رب كل عام وانت بألف خير وصحة وسعادة. وطمنا عن الطرق، وين مشوارك اليوم؟
0: لو انت حبيبي ما تتخلاش عن قلبي في جرحه.
1: وأبو جواد بقول كل عام وانتم بخير. وبحكي أخ أحمد، بدنا نعرف شو مشكلة الميجا لاند بتول كرم مسكرة منذ فترة طويلة. يعني صراحة في موضوع الأماكن الترفيهية وخاصة الملاهي بين قوسين، كانت مغلقة فعلا من أيام بداية الحرب على غزة، وبمبادرة شخصية من أصحاب هاي الأماكن أغلقوها، يعني تقديرا لما يحدث في قطاع غزة. على سبيل المثال، واحدة من الملاهي في موجودة في رام الله فتحت جديد بعد إغلاق 3 سنوات، وإحنا رح نحكي مع الميجا ولا يهمك أبو جواد نشوف شو وضعهم. وصراحة الأماكن مهمة للناس، أماكن ترفيهية مهمة للناس.

0: ورسالة من فهد الشتاوي كل بحكي كل عام وانتم بألف خير, وبخصوص مدخل الكفر قدوم بدنا حل. احنا تواصلنا فعلا مع الأشغال العامة بخصوص مدخل كفر قدوم, ودخلنا في إجازة العيد وراح نتابع الموضوع إن شاء الله مع وزارة الأشغال العامة, وكذلك شارع الأحراش احنا مش ناسين كمان. والله يا سعد واحنا اشتقنا لك يا سعد. طمنا شو الوضع في نابلس يا سعد خلال فترة العيد. وأنس حمدات بالسلامة يا رب, طريق السلامة, وإن شاء الله تكون طريقك سالكة بدون حواجز ولا أزمات ولا مستوطنين. دير بالك. ويسعد صباحك يا أنس ردات. عزام بقول أبو تيم الله يعطيك ألف عافية, ما تنسى بلدية طول كريم, بدنا نسمع صوتهم وأخبارهم, وإن شاء الله قريبا رح نسمع أخبارهم وأخبار طيبة إن شاء الله من طرفهم.
1: حل عنا يا
0: مش مني, من سلام. يعني من الأخبار الجميلة صراحة واللي سمعناها أنه الشقيقتان تالا وفرح موسى من غزة تفوزان بجائزة الأرض 2026 عن منطقة الشرق الأوسط بأكمله. والله يا عمي غزة ولادة. طبعا هم ابتكروا مشروع يقوم على إعادة تدوير ركام البيوت المدمرة وتحويله إلى قوالب بناء تستخدم في الإعمار والزراعة. والأجمل إنهم أول فلسطينيات بتفوز بهاي الجائزة العالمية. والله الله محيي غزة وأهل غزة. زي ما في غزة في الضفة في القدس في 48.

وحازم الشيخ يسعد صباحك يا حازم، وعزام عبده بصب عليك سلام خاص. يا سلام. وتحية لأمير حميدات، هذا الطفل الصغير اليوم برفقة أبوه أنس حميدات. دير بالك عليه يا أنس، وإن شاء الله نتمنى لكم السلامة ويسعد صباحكم. طب في موضوع متعلق في البلديات عندنا كوام متابعات هذا الموضوع، بس اللي يعني لحد هلا مسكنا عن الموضوع ان البلديات عمالها بتستقر باستلام المناصب الجديده.

والله شكرا يا سلام، بتغيرنا مزاجنا الصبح، بترجعنا ايام الزمن الجميل. اليوم صرنا نستمتع باغاني الاي اي والذكاء الاصطناعي. ومن نابلس سيد خراز بقولنا انه كانت نابلس عامره ما شاء الله الاف الزوار اللي قدموا للمدينه، وان شاء الله يا رب بتضلها عامره نابلس وكل نابلس.

وسلام بغششت بكل 58 ألف مواطن زاروا أريحة خلال فترة العياد. وكم فيلا سلام؟ 5000 فيلا تم تأجيرها. والله لما أشوف يعني هاي الحركة التجارية شوي بكل الناس من حقها تطلع وتغير جو، والعائلات من حقها تطلع وتغير جو. يعني العيشة ضنكة وصعبة وبأبسط الأشياء، وحتى الحدائق العامة. يعني ما شاء الله حديقة الاستقلال في يعني محافظة رمالة والبيرة كانت مليانة، ما شاء الله كل الحدائق كانت مليانة، حتى يعني حدائق البلديات في القرى كانت مليانة. كان هناك يعني أنشطة في معظم المحافظات وتحديدا منطقة شمال غرب القدس، وكان هناك أيضا فعاليات الأطفال بتنظيم من جمعية الجديرة، وكل التحية ويعطيهم ألف عافية.

ومعلو لكي نحكي عن الفكوس دير بلوط. وصراحة في دير بلوط كان مناشدة من المزارعين اللي كانوا يعني بيستفيدوا من وجود الشارع الرئيسي، بيبيعوا منتجات الفقوس على الشارع الرئيسي، ولكن للأسف بعد الإغلاقات المتتالية الناس صار في تكدس للفقوس في دير بلوط. وكان هناك تجمع للمزارعين في رام الله يوم الجمعة، وتم بيع يعني كمية لا بأس فيها من الفقوس في دير بلوط. فيا جماعة الخير، الكل بده فقوس والكل بده يعمل مخلل، تنسوش دير بلوط. طبعا يعني هو موسم بخلص دير بلوط، ببلش موسم الجيب.

ومن طول كرم في ماسورة مخزوقة على مفترق مدارس الإسراء المياه كمية هائلة تخرج من باطن الأرض حرام على المي ولا يهمكم حاضرين إن شاء الله رح يتم التواصل مع بلدية طول كرم ورح نبلغهم بهذا الخلل فعلا حرام على المي يا جماعة الخير ومن كفر قدوم حكولنا عن مدخل البلد إن شاء الله بأكد أنه إحنا حكينا مع الأشغال وحكينا مع الجهات المختصة في هذا الموضوع وإن شاء الله يعني كنا نستنى بس عطلة العيد تنتهي إن شاء الله رح نرجع نتابع الموضوع وسلوات دير جرير سالكة وصباح الخير يا أمير أمير حميدات يسعد صباحك

يعني احنا شفنا من بعض البلديات والهيئات المحلية ما قبل العيد بعض الأنشطة المتعلقة بالأعمال التطوعية وتنظيم أعمال تطوعية في القرى والمدن، ويعني صراحة هذا مبشر بالخير، بس كمان في كثير من البلديات لساتها نايمة

وبخصوص كفر قدوم حاضرين يا جماعة جاهزين على مدخل كفر قدوم عندنا المعلومات كاملة إن شاء الله وإن شاء الله قريبا رح يكون في حل الموضوع بحكونا أنه الموضوع صار له أكثر من 10 شهور وخربة السيارات بدنا حل ضروري جاهزين يا جماعة ولا يهمكم حاضرين وبخصوص دير بلوط ولا في أحلى أنكم تنزلوا على دير بلوط وتشتروا فكوس من الأرض وعز الدين يسعد صباحك وتبقى الف خير يا رب

وأيضا وصلتنا ملاحظة في منطقة البيرة شارع تل النصبة، بدنا شوية معلومات إضافية عن الموضوع إن شاء الله، نتواصل لمزيد من المعلومات.

وايضا واحد من الرسائل اللي وصلتنا بخصوص متابعه رح ان شاء الله نتابع الموضوع تحويله لمواطن تعرض لاصابه من اعتداءات المستوطنين.

0: أيضا للمعنيين بشارع أريحة بوابة الطيبة سالكة والحمد لله. وإن شاء الله يا أنس أنت وأمير توصلوا بالسلامة.
1: يلا يا حبيبي ما تضيعش وقت يا أخوي.
0: يلا حاضرين حاضرين. ويعني بحب أقولكم كفر قدوم من اليوم رح نتابع الموضوع ولا يهمكم. حاضرين. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة ودائما مع الناس. التحية كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني والزميل أنوار مطرية المتابعة والتنسيق. وتحياتي لكم محدثكم أحمد عياش، أبوكم ألف خير، سلام عليكم.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.
4: الساعة الآن 9:00 صباحاً. أخبار الساعة على رأس الساعة من مرايا فهم.
5: موجز بأهم وآخر الأنباء من رايا فهم، أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة آخرين في غارة من مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت تجمعا للأهالي في دير البلح وسط القطاع، وعدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار يرتفع إلى 922 شهيدا فضلا عن مئات الجرحى. حركة حماس تؤكد تلقيها دعوة لعقد محادثات جديدة في القاهرة قبل نهاية الأسبوع الجاري بشأن مقترح جديد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح زكريا الزبيدي يؤكد في تصريح لرايا

0: وجود قرار رئاسي بصرف رواتب أسر الشهداء والجرحى وفق آلية تمكين بعد انتهاء إجازة العيد. لجنة الكنيسة البرلمانية في دولة الاحتلال تصوت غدا على مشروع قانون حل المجلس في قراءته الأولى، ما يعتبر تقدما في إجراءات تقديم موعد الانتخابات العامة. الإعلان عن مقتل أحد جنود جيش الاحتلال وإصابة آخرين من لواء جبعات بنيران مسيرة لحزب الله في جنوب لبنان، ومتحدثة عسكرية تقول إن الجيش بدأ عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي في الجنوب اللبناني بداعي تدمير البنى التحتية العسكرية وتصفية المسلحين. وكالة تسنيم الإيرانية تفيد باعتراض وتدمير مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 حاولت تنفيذ عملية عدائية، وموقع إكسيس الإخباري يفيد بأن الرئيس دونالد ترامب أرسل لإيران مقترحا جديدا تضمن تجديد شروط الاتفاق لإنهاء الحرب. وزير الحرب الأمريكي يقول إنه لا يستبعد قيام بلاده بسحب قواتها من بعض القواعد العسكرية في دول الخليج العربي، لا سيما تلك التي تضررت خلال الحرب الأخيرة. انتهى الموجز، المزيد من الأخبار والتفاصيل على رايا.بس في أمان الله.
1: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الاول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم نواف التميمي في كتابه المعنون بعد حرب إبادة غزة إسرائيل من ذروة الصعودي إلى تصدع النموذج أزمة الشرعية والمكانة الدولية والصادر عام 26 20 و1000 ميلادي قراءة تحليلية تتجاوز السرد السياسي التقليدي لحرب غزة لتركز على التحولات العميقة التي أصابت صورة إسرائيل وشرعيتها الدولية. وينطلق الكتاب من فكرة أن قوة الدول الحديثة لا تقاس فقط بالتفوق العسكري أو الاقتصادي، بل بقدرتها على تحويل هذه القوة إلى شرعية أخلاقية ومكانة مستقرة عالميا. ومن هنا يطرح سؤالا جوهريا، ماذا يحدث عندما تحقق الدولة مكاسب عسكرية لكنها تخسر رصيدها الأخلاقي؟ ويتتبع المؤلف تاريخ بناء الصورة الإسرائيلية منذ بدايات المشروع الصهيوني مرورا بتطور منظومة الدعاية الإسرائيلية وصولا إلى مشروع ما يسمى ببراند إسرائيل، والذي سعى لتقديم إسرائيل كدولة ديمقراطية حديثة ومبتكرة. ويبين التميمي كيف شكلت هذه الجهود ركيزة أساسية في إنتاج القبول الدولي لإسرائيل سابقا، إلا أن الصورة بعد حرب غزة قد تغيرت بصورة كبيرة لدرجة أنها باتت تقض مضاجع الساسة الإسرائيليين. والكتاب يرى أن حرب غزة شكلت لحظة انكشاف أدت إلى تصدع هذا النموذج، ليس بوصفه أزمة علاقات عامة مؤقتة، بل تحولا بنيويا في إدراك العالم الإسرائيل، خاصة مع تراجع الاستثناء الأخلاقي الذي قيل آنذاك بأنه قد منح لإسرائيل، والذي تمتعت به لعقود في الغرب وفي غيرها من دول العالم، رافضة ذلك بقدرة اللوبي الصهيوني على السيطرة على مصانع القرار على اختلافها. ويستند المؤلف إلى مؤشرات القوة الناعمة وتحولات الرأي العام خصوصا بين الأجيال الشابة لإثبات أن النقد العلني لإسرائيل أصبح أكثر اتساعا وشرعية وتقبلا حول العالم. ويناقش الكتاب أيضا البعد الفلسطيني، معتبرا أن تراجع السردية الإسرائيلية لا يكفي وحده لتحقيق مكاسب سياسية ما لم يترجم إلى استراتيجية فلسطينية إعلامية وحقوقية قادرة على استثمار هذا التحول العالمي. في المحصلة يقدم الكتاب والكاتب محاولة فكرية لفهم العلاقة بين القوة والشرعية في النظام الدولي المعاصر، ودور الأخلاق والصور الذهنية في صناعة المكانة الدولية أو تآكلها. بهذا الكتاب يقدم نواف التميمي تصورا عاما لطبيعة علاقة العالم بإسرائيل وتراجع مكانتها الصورية التي وجدت ذات يوم، والتي أعطت لإسرائيل ليس فقط شرعية البقاء بل تبرير كل خطواتها العنصرية. العالم يتغير في كل يوم، وهذا ما حاول الكتاب أن يبرزه بشكل واضح. للاستماع إلى هذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.
0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: رفع مستهلكون دعوى قضائية ضد شركة Amazon.com للمطالبة باسترداد تكاليف تم تحميلها عليهم بشكل زيادات سعرية نتيجة الرسوم الجمركية التي خلصت المحكمة العليا الأمريكية لاحقا إلى أن ترامب فرضها بشكل غير قانوني. ويؤكد المستهلكون في دعوى جماعية مقترحة رفعت أمام محكمة اتحادية في سياتل إن عملاق التجارة الإلكترونية جمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية عبر رفع أسعار سلع مستوردة قبل أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية حكمها. رفعت شركات النفط الهندية المملوكة للدولة أسعار البنزين والديزل مع تزايد الضغوط على سوق الطاقة في البلاد بفعل اضطراب الإمدادات الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. وكانت حكومة نيودلهي قالت سابقا إن الهند تمتلك مخزونات جيدة من النفط الخام والمنتجات النفطية الرئيسية بما فيها البنزين والديزل ووقود الطائرات للتعامل مع اضطرابات قصيرة الأجل كما قالت.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي. وأول أرض

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التغذية الصحية، يجب تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية والدهون الجيدة، وينصح بتجنب الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والوجبات السريعة والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

هذا البرنامج برعاية شيني إكسترا، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

يا صباح الياسمين، صباح الخير للناس اللي بتحبنا واللي ما بتحبنا. معكم في أحلى صباح، وأحلى صباح لإلكم. كل عام وانتم بألف خير، عيد أضحى مبارك. بس معقول بظبط إنهم يرجعونا الإجازة كمان كم من يوم ولا لا؟ اشتقنا لكم أكيد، بس أنتوا اشتقتوا لنا ولا لا؟ شو رأيك يا سلام؟ صباح الخير يا سلام، صباح الخير يا فادي. ومعكم أنا أنوار مطرية. هيني موجودة. صباح الخير للناس اللي بتحكينا الكلمة الحلوة من قلبها لإلنا، لمصلحتنا، عشاننا. صباح الخير للناس اللي بتحبنا فعلا، مش الناس اللي بتحب تحبطنا، تشائمنا، تزعلنا. بالكم قديش في ناس بحياتنا مثل هدول الأشخاص المحبطين. أكيد في فرق كتير واضح ما بين الأشخاص اللي بيحبوا يشوفونا ناجحين، متطورين، واعيين، مدركين، مبتسمين، يدخلوا الفرحة لقلوبنا، وما بين الناس اللي بتحب تزعلنا دايما بكل موقف. هدول اللي نحكي مش ممكن يخلونا نقدم لقدام كتير، نرجع لورا. يسعد لي صباحكم، وتذكروا دايما بأنه الكلمة الطيبة ما بتكلف إشي، بس ممكن تغير يوم كامل لشخص فينا. يعني ما في داعي تعبس بوجهي، ما في داعي تضايق، ولا ضلك منكد هيك. الدنيا طبعا بتوسع الكل، والنجاح مش حكر على أي حدا فينا، وكل واحد له مكانه، واللي بزرع خير أكيد رح يحصد خير، لأنه هذا فرصته ونصيبه. صباح الخير لكل اللي عم بيسمعونا حاليا، بيشوفونا عبر رايا تي في. طيب بما انه الدنيا لسه الصبح هلا يعني، والناس صاحيه وجوعانه، ودائما انا من الناس اللي بتصحى جوعانه، فاول اشي اكيد بخطر عبالنا شو يا سلام؟ الفطور، الأكل. جوز يعني إحنا صرنا نجتمع بالمناسبات بس، مع أشغالنا وأعمالنا وحياتنا اللي مليانة بالتلاهي، فكل شيء موجود في مجمع سيلة الظاهر التجارية شدات. بالكم كمان بعد الفطور إيش بدنا؟ شو بلزمنا؟ فنجان قهوة عشان نصحصح، عشان نضحك، نروق نروق. طبعا مش أي قهوة، قهوة الضيافة. وإذا بدنا نحكي عن المنتجات، يسلم إيديك يا فادي، نحكي عن الأرز، عن الطحين، طحين الضيافة المعروف بجودته، تميزه. طبعا أكيد كان حاضر واستقبلتوه في عيد الأضحى، عملتوا فيه الكعك المعمول، بس يعني ولا حدا ها عزمنا، ولا حدا يحكي لنا كيف كان الطعم. ونروح معكم من منتجاتنا الوطنية اللي صارت جزء من حياتنا اليومية. طبعا منلاقيها بشركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية،
برضو جودتها العالية، طعمها اللي بنعرفه ومنحبه من سنين طويلة. لبنة، ايش في غير اللبن يا فادي؟ كل شي بتلاقوه بتحتاجوه موجود كمان عند سوبر ماركت الشيني اكسترا، مع تشكيلة واسعة وكبيرة من منتجات الجنيدي والضيافة كمان. وكمان للأمهات اللي بتعزل لساتها بتغسل بجوز بعد العيد يعني، فما تلفوا كتير وجربوا مسحوق الغسيل اكسترا اللي بيوفر النظافة والريحة اللي كلنا مندور عليها.

0: يسعد لي صباحك يا نايف. كل عام وانتم بألف خير مستمعينا. يعني بينكم الله بدكم تتحملوني هاليومين بدل نجوى، بما انه بلشتوا تسأل وين نجوى. خليها ترتاح ماخذ بريك، بس يعني هاي سلام معكم بسليكم شوي معي. صباح الخير. أوه. بعد العيد البنات قبضوا الجيبة مليانة، فيعني ليش ما تروحوا تعزموا أهليكم؟ بس مش على أي مكان. وين؟ الأكل اللي منحبه وبيعدل مزاجنا. لحمة لحمة لحمة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول. يعني الواحد صراحة على هيك شوفات وهيك فيديو وصور، يعني يا فادي ما بده غدا، بده فطور. طبعا فرع الوحيد موجود بدير شرف جانب الدوار. يسعد صباحك يا منصور، صباح الخير. أكيد يعني أنا بس جاي هاليومين هيك مرور الكرام، بعدين بترجع لكم نجوى إن شاء الله. ونروح كمان لبنك القاهرة عمان، هو الشريك المالي الموثوق اللي رح يضل معكم ولساته موجود لخدماته وحلوله المصرفية المتنوعة. يعني اللي قبضوا يروحوا يحطوا هالمصريات بالبنك. معقول طاروا ولا لسه؟ طبعا الشباب يصفوا على جنب اكيد يعني. بعد صباحك يا ام كرم، كم من كرم عنا احنا يا ابو كرم. صباح الخير لفضل عادي عمر ومحمد قباجة من اريحة، صباح الخير لكم. ام عماد انت بألف خير يا رب. شكرا يا هاني ابو النعيم، ارز الضيافه دائما لازم يكون حاضر معنا. يسعد لي صباحكم جميعا، سائد ورامز عبد الباقي، ام عماد، عزام عبده، يسعد لي صباحك يا رب. انا الي من الصبح عم بحاول اني احكي مع سلام واضحك مع سلام شوي، بس
1: ما تكيش دعوه انت بقى وخليكي في اكل عيشك. ها
0: طب مين اللي ضحكك هلا؟ ممكن اعرف؟ مش ممكن. يسعد لي صباحك ابو وسيم واسماعيل ميمونه وحسن، ام بسام النجار، صباح ياسمين. شكرا للناس اللي بتحكي لي نورت البرنامج، شكرا للناس اللي بتحكي اني صحصحت وشربت القهوه. طبعا بس انا كمان يعني من جماعه الشاي. مجدي بواطنة، يسعد لي صباحك يا مجدي. انتوا اللي زمان عنكم صراحة، يعني إلي زمان زمان زمان زمان ما شفت يعني أسماءكم، ما طلعت صبحت عليكم ولا حتى انتوا صبحتوا علي. عن مين قصدك يا سلام؟ مين بده يضل؟ طبعا احنا بنحكي بعد العيد ورجعنا بعد العيد، هاي المره مواضيع يعني مختلفه بدنا نحكي فيها معكم في برنامج احلى صباح اللي راح نكون معكم في الدقائق الجايه. بس بعد الفاصل.
2: الاذاعه الاوسع انتشارا والاولى استماعا. رايه.
3: أكشن.
2: هذا البرنامج برعاية شيني إكسترا، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. الدروقوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
3: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا، الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير، ومن عند أبو كريم غير.
4: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيبا من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي، والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير، وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
5: بالحكيم الحكمة الصح.
4: نستقبلكم يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
5: 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
6: هذا البرنامج برعاية شيني إكسترا، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا عبر رايا تي في واللي بيشوفونا كمان. سعدي صباحكم. صباح الياسمين بعد عودة ورجعنا مرة تانية للشغل. كيف كانت إجازتكم؟ كيف كانت أيامكم الماضية؟ الرواتب ضلت ولا طارت؟ أحمد بحكي لي أنوار امشي اطلعي برا. ليش؟ الله يسامحك بس. بجوز نجوى يعني حافظة الأرقام وبتعرف مين بعتلكم، فأنا مش عارفة غالبيتكم، بس كل اللي بيصبحوا علي وكل اللي بيحكوا لي صباح الخير

0: شكرا يا عبود. عبود بيحكي كلكم خير وبركة. يسلم إيديك. شكرا. يعني مش زي أحمد, يعني أضلني قاعدة تتحملوني كمان ساعة. صباح الخير يا قاسم. وانا ويا حضن هواك بنسى الدنيا كلها, كل يوم شو إليك بياخدني العليك. حتى ما فهمتش إيش قصدك يا رامز, إيش ماله سلام, مين اللي بيغاوز؟ فهمني عشان أكون فاهمة. إم بسام صباح الخير, وإن شاء الله يعني أيامنا كلها بتكون حلوة وأعياد. طبعا يعني بكفي إجازة الواحد بيجتمع مع عائلته وبشوف أهله أحبابه, شو بدنا أكتر من هيك. أهلا وسهلا بحازم, نورت نورت حبيبتي يا خالتي, يسدي صباحك. أم محمد سرسور, غريب أبوي ما بعت لي. ما بعت, شكله مش سائل عني. طبعا احنا كنا نحكي عن عيد الأضحى, يعني عيد اللحمة, بس كمان هاي العادة مش مرتبطة بس بعيد الفطر. كثير من الناس بنعرف بأنه بتاكل الفسيخ بعد العيد مباشرة أو أول يوم العيد. ممكن نحكي عنها عادة أو طقس من الطقوس اللي توارثناها من جيل لجيل ولا لا. طبعا الغريب كمان والملفت أنه إله بعض المخاطر لبعض الفئات, لكن الناس تاكله لأنه طبعا زاكي. يعني من وين أجت هاي العادة؟ شو هي قصة الفسيخ؟ خلينا نسمع مع رشا حسونة في هذا التقرير.
1: يعد الفسيخ واحدا من أكثر الأطعمة ارتباطا بالمناسبات والأعياد في عدد من البلدان العربية, لا سيما في مصر, حيث يتحول حضوره إلى طقس اجتماعي متوارث يجتمع حوله الناس رغم الجدل الدائم بشأن رائحته القوية ومخاطره الصحية أحيانا. لكن السؤال الذي يتكرر مع كل موسم عيد, ما علاقة سمك الفسيخ بالأعياد؟ وكيف بدأت هذه العادة التي صمدت آلاف السنين؟ يعود أصل الفسيخ إلى الحضارة المصرية القديمة, إذ تشير الروايات التاريخية إلى أن المصريين القدماء عرفوا طرق تمليح الأسماك وحفظها منذ آلاف السنين, مستفيدين من نهر النيل ووفرة الأسماك فيه, وكانوا يعتبرون السمك رمزا للحياة والخصوبة والخير, لذلك ارتبط تقديمه بالاحتفالات والمواسم الزراعية وأعياد الربيع. ومع مرور الزمن تطورت طريقة إعداد الفسيخ, وهو سمك يملح ويترك لفترات محددة حتى يتخمر ويكتسب نكهته المعروفة, ليصبح جزءا أساسيا من طقوس الاحتفال بشم النسيم, وهو عيد قديم يعود بجذوره أيضا إلى الحضارة الفرعونية, حيث كان الناس يحتفلون بقدوم الربيع وتجدد الحياة. ورغم انتقال هذه العادة عبر الأجيال لم تبقى محصورة في مصر فقط, بل انتشرت إلى دول عربية أخرى, وأصبحت بعض العائلات تتناول الفسيخ في الأعياد والمناسبات باعتباره تقليدا شعبيا يعكس روح الاجتماع والفرح والحنين للعادات القديمة. ويرى مختصون في التراث الشعبي أن ارتباط الفسيخ بالأعياد لا يتعلق فقط بالطعام بل بالرمزية الاجتماعية أيضا, إذ يجتمع أفراد العائلة حول مائدة واحدة في مشهد يعكس الألفة والتواصل, تماما كما تفعل الشعوب مع أطباقها التراثية الخاصة في المناسبات المختلفة. وفي المقابل يحذر أطباء وخبراء تغذية من تناول الفسيخ غير المعد بطرق صحية وسليمة بسبب احتمالية تسببه بحالات تسمم خطيرة نتيجة التخزين أو التمليح الخاطئ, مؤكدين ضرورة شرائه من مصادر موثوقة والاعتدال في تناوله, خاصة لمرضى الضغط والقلب, وذلك بسبب احتوائه على نسب عالية من الأملاح.

سلم ايديك يا رشا. مين فينا او مين فيكم بفطر بالعادة او بتغدى الفسيخ في اول ايام العيد، ان كان اضحى ولا الفطر؟ احنا صراحة من طقوسنا يعني موجودة عندنا في عائلتي،

سلام بحكي لي بأنه اللي بده يجرب أو يعرف كيف ردت فعل الناس اللي جربت الفسيخ المصري يكتبوا على التيك توك. طبعا أنا مش من جماعة التيك توك فما بعرف, بس إيش يعني ردت الفعل؟ صار عندي فضول, إشي حلو ولا لا؟ أحمد غير رأيه وبحكي لي مصنع هايب, بيحكوا لك ما تروحيش خلاص خليكي, يعني خلاص بسلك بعيني الله. ام جهاد مناصر يسعد صباحك, منى صباح الخير, وداليا صباح الفل, والياسمين كم من ياسمين اليوم عم تسمعنا في برنامج أحلى صباح. طبعا اليوم كمان جايبين لكم موضوع حساس مهم.

حازم بيسأل أنوار اللي على البث ولا لا؟ شو رأيك؟ ممكن أو لا؟ عمر الزوربة صباح الخير، كل عام وانت بألف خير وعائلتك إن شاء الله من منجرة الكرم. إحنا ناس كريمين، وقديش في ناس كريمة كمان، يعني إن شاء الله يكون الجودة والكرم موجود عندكم دايما. أكيد عدكم ما بحلى، وأيامكم وصباحاتكم وساعاتكم ما بتحلى إلا معنا أكيد في راية. إياد يسعد صباحك. ليش على فكرة كتير ذكي أساساً لفسيخ. كنا نحكي هذيك المرة بأنه عن جد مش مرتبط بس بعيد الفطر، أنا أهلي مثلاً بيعملوا بعيد الأضحى كمان، وخلص منحس أنه هيك الطقوس هاي تبعت العيد مرتبطة فيه. دقتهم من قبل يا سلام؟ لا بس ذكي ملح شوي شوي ها شوي. سندس بتحكي بأنه خلصت عيديتها وبتسأل متى جاي عيد الفطر. يا رب ما يكون حدا من معارفك بيسمعوك.

0: طيب بنعرف بأنه أسعار الذهب بتطلع وبتنزل، مرة بتكون قوية مرة أضعف، وما بين كل هالتقلبات إلا ما يضل الذهب حاضر بكل حديث، سواء عن الادخار أو حتى لما بنحكي عن حفظ قيمة المال. كتير من الناس بتسأل اليوم هل هو الوقت المناسب لحتى نشتري ذهب أو لا، وهل فعليا هو لساته الملاذ الآمن في الأزمات ولا لا. لحتى نفهم أكثر ونعرف واقع سوق الذهب اليوم ونحكي عن فرص الاستثمار فيه والمخاطر اللي ممكن كمان تواجه المواطنين، بنضم معنا عبر الخط الهاتفي دكتور ثابت أبو الروس المختص في الشأن الاقتصادي. صباح الخير يا دكتور.
1: يسعد صباحك صباح المستمعين، وكل عام أنتم بخير. يا هلا.
0: وانت بألف خير يا دكتور. يعني دائما احنا متعودين نسمع بأنه من أول ما تصير حرب أو أزمة اقتصادية الناس بتهرب للذهب لحتى تشتري وتقتني الذهب، باعتبار أنه بنحكي دائما هو الملاذ الآمن. لكن اليوم مع كل اللي بصير في العالم عنا، بنقدر نحكي أنه هل الذهب هو الملاذ الآمن لإلنا كما كان، أم أنه نحكي التغيرات اللي عم بتصير يعني قلبت الواقع تماما؟
1: نعم، تحياتي لك للمستمعين. بتقديري خالفت الكثير من التوقعات، وخاصة في هذا العام، لأنه كما ذكرت في المقدمة دائما عند الحروب تلجأ الناس إلى الملاذات الآمنة، وعندما تلجأ إلى الملاذات الآمنة يكون هناك ارتفاعات جنونية في أسعار الذهب. ولكن منذ الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية في هذه الفترة كان هناك تراجع كبير في أسعار الذهب، وبتقديري أن هذا التراجع خالف آراء الكثير من المحللين. الآن إذا أردنا أن نتحدث عن الأسباب والمسببات، عندما كان هناك العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران،
0: نعم،
1: كان هناك عامل مهم وخطير وحساس جدا في قضية تقلبات أسعار الذهب، وهو أسعار النفط. الآن شو يعني لما نتحدث عن ملاذ آمن؟ شو يعني؟ يعني يبحث المستثمر عن أفضل فرصة ليحقق الأرباح، جيد؟
0: نعم.
1: الآن إغلاق مضيق هرمز عمل على رفع النفط بشكل خيالي وبشكل كبير، مما دفع المستثمرين بالتوجه من الذهب إلى الاستثمار في موضوع النفط، وما لاحظناه من قضية الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب.
0: يعني فعلياً انقلبت المعادلة يا دكتور.
1: قلبت المعادلة بتقديري بنسبة كبيرة، وخالفت آراء المستثمرين المحللين.

0: قليلين بنسبة كبيرة، ولكن دعيني أشير إلى مسألة في غاية الأهمية فيما يتعلق في الذهب. لاحظي منذ 1/1/2025 حتى نهاية العام 2025 كان هناك ارتفاع جنوني في أسعار الذهب. يعني لما بنحكي اليوم إنه الذهب اليوم 4559 دولار للأونصة، بتقديري هذه قيمة مرتفعة جدا جدا، بالرغم من أنه كانت الرهانات تتحدث عن 5400 و5500 و5900 و6000، إلا أنه بتقديري أيضا سعر الذهب اليوم محافظ على قيمته.
1: نعم، يعني احنا بنحكي على الرغم من هيك الا انه في ناس لحد هاي اللحظة دكتور عم تتوجه لحتى تشتري الذهب، فبرأيك يعني ممكن نحكي انه رح يحقق ارباح فعلية ام انه دوره يقتصر فقط على حفظ قيمة الاموال؟
0: طيب دعيني أسلط الضوء على 3 مسارات فيما يتعلق بالاستثمار. هناك مستثمر طويل المدى اللي بده يستثمر لطويل المدى، بتقديري دقيقي في هذه الجزئية على أساس يعني الكلام خطير وحساس. رجعت تقريبا إلى 15 مصدر بتوقعات الذهب خلال الفترة القادمة عند التجهيز لهذه المقابلة.
1: نعم.
0: الكل يتوقع على المدى البعيد حتى نهاية العام أن يكون هناك ارتفاعات في أسعار الذهب. لماذا؟ اليوم المؤشرات بلشت تطلع، اللي هي تقريبا في توجه إيراني أمريكي لقضية مسودة اتفاق. إذا كان هناك مسودة اتفاق فيما يتعلق بالاتفاق الأمريكي الإيراني، بتقديري سيكون هناك انخفاض في النفط ويقابله ارتفاع في موضوع الذهب. هذا العامل الأول. العامل الثاني، اليوم البنوك المركزية العالمية، بديش أدخلك في أمور شوية معقدة، في عنا اليوم طلعت بورصة هونغ كونغ، واليوم بتحاول تستحوذ على كمية ضخمة جدا جدا من موضوع الذهب. أضيفي إلى ذلك اليوم البنوك المركزية العالمية وخاصة في الصين والهند تسعى إلى شراء كميات كبيرة، ومن مصلحتها أنه يكون السعر اليوم معتدل على أساس تقدر تشتري أكبر كمية ممكنة.
1: نعم.
0: الآن لاحظي وين الخطورة بتصير. بتصير الخطورة في المواطن اللي عنده ليرة ليرتين خايف عليهم. هون ما بيقدر يتحمل أو أنه يشتري أو بيخاف يشتري، لأنه السعر مرات بهبط قليلا ومرات بطلع. إذن هون بنتحدث عن المضاربة. في ناس معلش شغلتها وبتمتهنها وشاطرة في هذه الأمور.
1: نعم.
0: تقوم باستغلال ظروف الهبوط لكي تشتري، وعندما ترتفع يقوم بعملية البيع، هذا بنسميه مضارب. إذن بتقديري خليني أوجز لك على المدى البعيد، بتقديري أنها فرصة جيدة للاستثمار. في موضوع المضاربة أعتقد أنها أيضا فرصة لمن يتابع الهبوط والنزول. النقطة الثالثة، يجب أنه ما نستعجل في عملية البيع إذا كان هناك هبوط.
1: نعم، يعني بس بالنسبة للنقطة اللي حكيت لي إياها بأنه ارتفاع في أسعار الذهب ممكن يكون لنهاية هذا العام. طيب إذا بدنا نيجي لهاي الجزئية ونحكي يعني بدورك، هل بتنصح مثلا المواطنين إنهم يشتروا الذهب أم ينتظروا؟ يعني في عوامل بالتأكيد معينة لازم كمان هم يراقبوها قبل ما يقوموا باتخاذ قرار الشراء.
0: أكيد. كونك سألتيني عن رأيي، أنا مثل ما قلت لك أنا رجعت لا يقل من 12 ل15 مصدر في توجهات الذهب خلال هذا العام، وكلها أجمعت على أنه سيكون هناك ارتفاع حتى نهاية العام الحالي من خلال المعطيات التالية. أولا، ما زالت البنوك المركزية العالمية تقوم بالشراء بكميات مهولة. اثنين، متابع لحالة الفائدة الأمريكية، كان هناك تخفيض لنسبة الفائدة الأمريكية. أضيف إلى ذلك ما زال هناك ضغط على الدولار وبالتوجه نحو تخفيض الدولار، كلما كان هناك انخفاض في الدولار يكون هناك تعزيز للذهب.
1: نعم. إذا بدنا نحكي طيب عن الفئات اللي يعني ممكن إنها هي كمان تشتري وتستثمر في الذهب، هل هو مثلا نحكي خيار مناسب لأصحاب الدخل المحدود ولا لا؟
0: طيب خليني أصيغ سؤالك بطريقة ثانية إذا ممكن.
1: اتفضل.
0: اللي هو أي ذهب نشتري؟ الآن أي مواطن يستطيع أن يشتري، من يملك المال يشتري. إجابة على سؤالك، من يملك المال يشتري، ولكن دعيني أصيغ السؤال بطريقة ثانية.
1: إيش يشتري؟
0: من أراد أن يستثمر لا يشتري ذهب الزينة.
1: تمام؟ صحيح.
0: طب شو يشتري؟ إما يشتري الليرة، إذا كان فرضا إمكانياته محدودة يشتري الليرة، وإذا كان عنده إمكانيات أفضل يشتري الأونصة. طبعا لا ذوي الدخل المتوسط أو الدخل المرتفع يتوجه نحو الأونصة، ولكن أي مستثمر يجب عليه الابتعاد عن الاستثمار في قضية ذهب الزينة. لأنه ليه؟ طب ليش؟ ليش؟ لأنه ذهب الزينة بيخسر بقيمة كبيرة، ولكن الليرة أو الأونصة تحافظ على قيمتها.
1: نعم. طب إذا بدنا نحكي كمان عن أبرز المخاطر والأخطاء اللي المواطن هذا صاحب الدخل المحدود لما مثلا بده يروح يشتري الذهب.
0: ممتاز ممتاز. اللي محتاج المصاري بعد فترة زمنية قصيرة لا يتاجر في الذهب. خلينا نكون واضحين، يعني أنا إذا اليوم والله نزل وسمع أنه والله في محلل قال أنه الذهب بده يرتفع على أساس يبيع بعد أسبوع، أعتقد أنه قرار خاطئ. هذه النقطة جوهرية ومهمة. من أراد أن يستثمر على المدى المتوسط أو البعيد عليه أن يستثمر في الذهب. طب شو مفهوم المدى المتوسط أو البعيد؟ يعني أنا بدي أشتري اليوم ذهب وبدي أراقب الذهب من هنا لثلاثة أشهر، تمام؟
1: نعم.
0: هل قلت هذه فترة جيدة؟ أما والله أنا بدي أشتري اليوم عشان أبيع بكرة ما بزبط، طبعا بدي أخسر. هذا جانب. الجانب الثاني، كل واحد اليوم عنده علاقات، وكل واحد عنده اليوم مواقع تواصل اجتماعي، وكل واحد بيقدر يستخدم الإنترنت.
1: صحيح.
0: إذن يجب أن يكون عنده معرفة أو متابعة لبعض المواقع التي تتحدث عن ارتفاع أو توجهات الذهب.
1: وهي نصيحة كمان يعني بتقدمها كمان للمستمعين لحتى ما يستعجلوا في شراء الذهب. طيب يعني آخر إشي معك دكتور، في رسالة من أحد المستمعين بيحكي بأنه مواطن تعرض لانتكاسة في موضوع هبوط الدولار، فكيف من الممكن أنه يعوض خسارته لإله؟ ممكن يحتفظ في المبلغ اللي معه ولا يحوله مثلا للشيكل أو مثلا يروح يشتري في ذهب؟
0: شوفي، لا انت دخلت في مسار ثاني فيما يتعلق في موضوع أكيد. هبوط
1: بس بما انه يعني عم نحكي عن الذهب حاليا كمان.
0: تمام. على اساس اجاوب بدقه، اعتقد ان المستقبل على المدى المتوسط والبعيد للذهب، بدليل ان هناك يعني المواقع اللي رجعنا لها او استطلعنا اراء توجهات الذهب هي مواقع خليجيه، والخليجيين ممتازين في موضوع تحليل توجهات الذهب. الافضل الاستثمار والملاذ الامن ليس الدولار في هذه المرحله وانما الذهب.
1: يعني بنرجع بنحكي انه هو فعليا الملاذ الامن،
0: سيبقى الملاذ الامن.
1: صحيح.
0: وإن خف ضريقه سيبقى الملاذ الآمن.
1: بدي أشكرك دكتور ثابت أبو الروس المختص في الشأن الاقتصادي، كمان يعني هاي نصيحة للمستمعين للمواطنين اللي بيحبوا إنهم يشتروا أو يقتنوا الذهب، وإنه يبتعدوا كمان عن ذهب الزينة، يعني يعرفوا إيش يشتروا لحتى كمان يحافظوا على قيمة هذا الذهب. صحيح. لما بتقوموا ببيعه مرة أخرى. شكرا لك يا دكتور ثابت.
0: تحياتي، يسعد صباحك صباح المستمعين. يا أهلا أهلا.

احنا جبنا الموضوع ليش؟ عشان حكينا الناس تعيدت، بدنا نعطيها نصيحة انه تروح تشتري ذهب، بس لسه الذهب غالي.

هاي الأغنية لازم يهدوها الخطبين لخطباتهم عشان يا حرام انتكبوا في العيد. صباح الخير يا أمير زيدان، ميت وردة إلك ولكل المستمعين، شكرا لك. ولحبيب صباح الخير عزام، يعني دائما رايح حاضرة موجودة في طول كرم، شكرا يا عزام.

سندس بتحكي لي مين بيشتري ذهب بهالأيام اللي بيغني كذاب؟ ولا ممكن. زمان لما كنا مقرشين ومعنا مصاري، هلأ والله مع هالأوضاع انت بتشوفي الذهب يعني على يمينك بتلفي وجهك على الجهة الشمال. أبو جواد بحكي لي شو مطلعك برا البيت؟ آه ما أنا بستنى عاد والله، لو إنها الأجواء الشتوية الحلوة يعني أنا اللي بتشجع أطلع، بس جاي تحكي لي في هالشوب ولا ممكن.

صباح الخير يا أماني. سعد صباحك أم مصطفى. بتصبح عليكم. بتصبح عليك يا سلام. بس شكرا نسيت فادي. هاي فادي بصبح عليكي كمان. والله مش عارفة يا إياد, بس ممكن نحكي إنه التنين مرتبطين بالعيد لما بنحكي عن الفسيخ وبعدين بنحكي عن الذهب. الناس يعني بالعادة بالأعياد شو الحبيب بيهدي حبيبته ولا الخطيب بيهدي خطيبته؟ ذهب. والله هالأيام اللي بيهدي ذهب يعني إيش الحب يعني يفوق. على سيرة الفسيخ, لما كنا نحكي أحمد بيحكي بإنه زاكي بكل حالاته. أم جهاد مناصرة بتحكي نفس الإشي, يعني لا يعلى عليه أبداً. أنا مش عارفة كيف أنت لليوم ما دقته. يا سلام عاد والله زاكي.

أبو علي دياب بيحكي بأنه مبارح كان مريض وراح على الطوارئ بمجمع أو في إحدى المستشفيات الحكومية، ففعليا بيحكي أنه اللي بموت الله يرحمه واللي بيروح هناك يعني بيكملش. السلام عليك، لا بأس إن شاء الله، الله يعيننا. يعني إحنا كمان على الأوضاع الاقتصادية صراحة يا أبو علي، يعني ما أنت شايف هالمشاكل كلها، حتى المستشفيات يعني متأثرة. صباح الخير يا أحمد، أحمد عياش، صباح الخير. ما فهمتش إيش سمك إيش صراحة، لأني أنا ما بفهم في أنواع السمك. سلام، إيش هاي الكلمة؟ المقطوع راسه، وصار أحمد يدلعه ويحكي له هيك، ولا هو اسمه أصلا هيك؟ آه اسمه هيك. شكرا يا مصطفى، صباحك وصل لفادي، وأهلا وسهلا بسامح، نورت يا سامح. أصلا أنا بحكي وين مسج سامح من الصبح، بحكي لي أحمد مش المقطوع راسه، معلوماتك غلط يا سلام. طب إيش هو يعني، من ماذا يتكون يا أحمد؟ أنا آسف بس ما بعرفه، عن جد ما بعرفه. يعني احنا طول عمرنا متعودين على سمك الفلية، على سمك المقطوع راسه، بس هلا صاير تطلع لنا انواع جديده. يعني عرفوني ان شاء الله السعاده بتغمر بناتك يا ربي، لا امل وفداء وسماهر وانعام ونعيمه ودينا يا رب. البوري انا بعرفه، بس اكثر من هيك ما بعرف. سلام، كل ما احكي كلمه انت بدك تحكي لي خلينا نسمع الاغنيه، هم بدهم يسمعوا صوتي ولا يسمعوا الاغنيه؟ يا زلمه لهم اشهر مش سامعين صوتي، اكيد مشتاقين لي.

قبل الفاصل اياد بيحكي بانه عهوى وحسب اذا هي بتستاهل الذهب بشتري لها ذهب، بس اذا لا بشتري لها بسختين.

0: صباح الخير يا عزام. عزام بيصبح على فادي وعلى سلام ملك الهندسة. هو طبعا في زي سلام بخير. ولا انت لا احمد بتحطها من الصبح؟ بس انا هلا اتذكرتني صبحكم بالخير. هلا احمد بيصير يحكي ها
1: والله هي انوار ملسة.
0: والله يا احمد ما بلشت اغار.
2: رعاية اف ام بتناسب ايقاع حياتك.
3: هذا البرنامج برعاية شاني اكسترا، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
6: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
7: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
8: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا ناعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
3: هذا البرنامج برعاية شيني اكسترا، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: يسعد لي صباحكم من جديد، معكم مكملين في الدقائق الأخيرة قبل البرنامج ما ينتهي. أحلى صباح. نعم. صباح الخير يا محمد دار سليم، عن جد زمان بعد غياب، كيف حالك؟ بسام عم تحكي بإنه عسيرة الحكي عن السمك بإنه هو بس برمضان أو بعد رمضان، أما العيد الكبير عيد اللحمة. ليش يعني؟ للأسف أنت شفتي كمان حتى هذا العيد يعني الناس ما عادش تشتري لحمة، بس بضل عيد الأضحى معروف للحمة. الله يحسن الأحوال إن شاء الله يا رب يا إم بسام. شكرا يا منى، يسعد لي هالصباح. ميمونة وحسن أبو جمهور، سائد خراز، صباح الياسمين يا سائد. دايما بتكون تسمع ببرنامج مع الناس وبتحكي لأحمد معي الركاب بسمعوك، كيف حال الطرق اليوم؟ الأوضاع كيف؟ عبد الله الجوهري، يوسف من السويد، صباح الخير ام صادق وام او ابو يوسف. ما شاء الله انتم بالعاده بتبلشوا تبعتوا قبل البرنامج بشوي، فعشان هيك ما شاء الله من كتر الرسائل يعني يا دوب بلحق اقراها. ان شاء الله دايما وعلى طول انت منيح وبخير يا محمد. بكره ان شاء الله كمان رح اكون موجوده معكم في احلى صباح، بعدها رح ترجع لكم نجوى ان شاء الله.
1: يا صغير كبرتي وعلى القلب حفرتي اسمك.
0: طب سلام، كنا نحكي عن موضوع الذهب وحكينا بدنا نعرف الاسعار، متى ممكن؟ سامح بصبح

0: بتشد.
1: يعني هاي من أجمل الأغاني اللي أنا بحبها. متعاهدنا. قديش الصديق في هاي الأيام صعب إنك تحصل عليه. الله يديم الصحبة الصالحة، الصحبة الطيبة، الناس اللي منيحة بحياتنا. الصديق هو نفسه الحبيب، الحبيب هو نفسه الصديق. يعني كلنا بأكيد يعني بنجمع إنه فيش بعد سلام بالأغاني. سلام يعني بحط الأغنية على الوجع. والله يا أمير مش عارفة، بس يعني ممكن للفترة القادمة ممكن يكون إشي تاني مختلف، بس أيام السبت يعني صار صعب. تعرف الإنسان تتغير أولوياته في الحياة كمان. بس إن شاء الله بنرجع لكم لقدام إن شاء الله ببرنامج مختلف غير على العشرة. كنا نحكي عن الذهب، وبنحكي بأنه الأوضاع الاقتصادية صعبة كتير، الظروف ما بتسمح حتى إنه نشتري ذهب. بس كمان الأسعار حلو نعرفها، كيف اليوم أسعار الذهب بالأسواق؟ خلونا نسمع مع مدير دائرة دمغ المعادن الثمينة في وزارة الصناعة معاذ إسماعيل.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة.
1: مش مشكلة، بعد شوي بدنا ناخد ما إحنا كمان حالة الطقس، ما تستعجل.
3: سعد صباحك وصباح السادة المستمعين. أغلقت أونصة الذهب عالميا مساء الجمعة على 4540 دولار للأونصة، وبالتالي سعر الأونصة السويسرية 14490 شيكل، وسعر الأونصة المحلية 14170 شيكل. أما بالنسبة للليرة الإنجليزية من عيار 21 فسعرها 3200 شيكل، والليرة الإنجليزية من عيار 22 3390 شيكل، والليرة الرشادية من عيار 21 سعرها 2800 شيكل، والليرة الرشادية من عيار 22 3050 شيكل. وكانت تباع سعر جرام الذهب الكسر من عيار 21 89 دينار و60 قرش، وعيار الذهب المشغول المصنع عيار 21 كان يتراوح بين 95 دينار و40 قرش إلى 102 دينار، وذلك حسب مصنعيته بيكون الهامش بين الفرق بين ال 95 وال 102 دينار. ونتمنى من الله العلي القدير أن يمن علينا بالطمأنينة والأمان في وطننا الحبيب. وأسعدتم صباحاً.

0: رامز بحكي لي بأنك بتغاوز ما بيني وبين نجوى بالأغاني، يعني بتحط لها أغاني أحلى من أغاني. والله بالنهاية بحط أغاني لمين؟ لإلكم أنتو.
1: أصلاً ما خوزقنا في هالبلد وما خرب بيتنا إلا أشكاله.
2: Thank you.
0: الله يسامحك. سمية بتحكي أم كلثوم عندها أغنية اسمها مش فاضية أعاتبك، مدتها 40 دقيقة، تخيلوا لو كانت فاضية. زي لما إحنا بنحكي إحنا البنات بديش أحكي بديش أحكي بديش أحكي، بتقعد ساعة وهي تحكي بعدين تحكي خليني خلاص بديش أحكي. والله يا سندس كلنا بدنا هذا الصديق الصدوق في حياتنا اللي نسند عليه ونميل عليه، كم من شخص في حياتنا من الممكن بأنه إذا مرينا في ظرف، في لحظات حزن، غضب، زعل، مشاكل، نميل عليه، نسند عليه. كم من شخص؟ يمكن واحد، أكيد واحد.

0: أنا حاسة إنه غالبية المسجات يا سلام بتيجي بس لإلك، يعني بيمدحوك أنت وأغانيك، وأنا بس يعني هيك اللي بوصل الرسالة. شكرا. تجرف معها يا مهجتي ومناها صدت جابك. شكرا يا عزام. عيون خضرانا الحر. بيحكوا لك المستمعين أنا خط أحمر.
1: اخشي المخول ولا عليك كلك قلت خالك الله يشلمه.

0: انتو بتسمعوا احلى صباح.
1: صرت اخاف احكي والله، بستنى منك تعطيني اشارة. كل اللي بيصبحوا علينا، كل اللي بيعايدونا كمان، احنا منعايدكم بالمثال. كل عام وانتم بألف خير. طبعا لما كنا نحكي عن موضوع الذهب اكيد يعني كنا نمزح بالنهاية، يعني وردة، حبة شوكولاتة، بسمة، ضحكة من الاشخاص اللي منحبهم تسوى كل شيء يعني اكيد.
2: يا ويلي انا كل حاجة نفسي فيها في العيون دي شفتها، كل حاجة جميلة.
1: اكتشفت انه جزء كبير من المستمعين في عندهم طقوس بتشبهنا، يعني لما بكون اتحاور مع حدا بحكي لي لا احنا ما بنعمل هيك، لا معقول في حدا بيعمل هيك؟ ما اعتقد انه سلام اصلا يعني مبسوط عشان هيك يا حازم، سلام دائما سعيد مبتسم. الله يقدرك وتهدي النفوس ان شاء الله. سلام ما بيبيع، الحمد لله.

انتوا بدكم حدا بشوش طول الوقت يكون يضحك معكم يفرفشكم، لانه اكيد يعني هم الدنيا ما بخلص، فليش ما نستغل بالساعة ونص يعني منه نعطي معلومات حلوة ومفيدة، ومنه كمان يعني منفرفش منغير جو. فإذا بدكم الضحكة تكون من عيار 24 فيمكن مش عندي. شكرا يا سندس. سندس بتقول كلمة جوهرية وحلوة، إنه أنا وسلام ونجوى إيه محلين البرنامج، يعني خلص الحمد لله حسيت إنه ها

بجوز يا سمية يعني يعني جزء كبير من الناس كانت طالعة وطاشة هاي الأيام موجودة برا. حتى قبل كم يوم شفت الأزمة اللي كانت عند أريحة. إحنا أصلا ما في عنا أماكن كتير للأسف إنه نروح عند عليها في بلادنا هاي. كل إشي حلو عنا للأسف مخدينه.

0: شكرا على الوردات يا هاني ابو النعيم. رنين يعني كمان هي كمان بتحلل البرنامج، بس بالنهايه يعني احنا بنمر مرور الكرام منه، الاصل يعني موجوده ان شاء الله، ان شاء الله ما بتشوف شر ابدا يعني. طيب خلونا نروح لغزه، وبالاوقات اللي بنحكي فيها عنها اللي عم بتمر فيها الازمات والحروب بتزداد حاجه الناس للدعم والمساندة، لكن هاي الحاجة من الممكن أنه تتحول أحيانا لباب الاستغلال والابتزاز. طبعا للأسف أنه مش بس بغزة، لكن نحكي إحنا عن تدهور الأوضاع المعيشية وتصاعد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة. بتلاقي نساء حالها بتواجه محاولات استغلال تقدم تحت غطاء المساعدة الإنسانية. نستمع إلى هذا التقرير مع زميلة مادلين شقلة من قطاع غزة.
1: استغلال النساء في أوقات الحرب لا يتوقف عند فقدان المأوى أو الغذاء، بل يمتد إلى ابتزاز الحاجة وتحويل المساعدة إلى أداة ضغط وإذلال. في بيئة يغلب عليها الفقر وانهيار الحماية، تجد نساء كثيرات أنفسهن أمام عروض مشروطة تستغل ضعفهن وحاجتهن المتزايدة للدعم. بعد نشر مناشدات لطلب المساعدة، تلقت نساء عدة رسائل واتصالات حملت في ظاهرها وعودا بالدعم، لكنها تضمنت شروطا مهينة ومحاولات ابتزاز واستغلال. بعضهن تعرضن لطلبات غير أخلاقية مقابل المال أو المساعدات، فيما واجهت أخريات تحرشا ومحاولات استدراج تحت غطاء المساندة الإنسانية. ومع تزايد أعداد الأسر التي تعيلها نساء وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، تصبح النساء أكثر عرضة للاستغلال، خاصة في ظل غياب الحماية وضعف إنفاذ القانون. وتحذر مؤسسات حقوقية ومختصون من تصاعد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي بما يشمل الابتزاز والاستغلال الجنسي في ظل النزوح وتدهور الأوضاع المعيشية. ويؤكد مختصون أن الابتزاز مقابل المساعدة يعد شكلا من أشكال العنف النفسي والاجتماعي، ويترك آثارا عميقة على النساء، منها القلق وفقدان الأمان والعزلة وفقدان الثقة بالآخرين. كما يشددون على أهمية عدم الخضوع للمبتزين والاحتفاظ بالأدلة والتوجه إلى جهات موثوقة لطلب الحماية والدعم النفسي والقانوني. في ظل الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية، تبقى النساء من أكثر الفئات عرضة للاستغلال، بينما تستمر الحاجة إلى تعزيز الحماية وتفعيل المحاسبة حتى لا تتحول المساعدات الإنسانية إلى وسيلة لانتهاك كرامة النساء واستغلال ضعفهن. مادلين شقلة لشبكة راي الإعلامية قطاع غزة.
0: شكرا الزميلة مادلين شقلة على هذا التقرير.

الله يخلينا الناس اللي بترسم البسمة على وجوهنا. شكرا لكل حدا بيحكي انه يعني كمان وجودي محل البرنامج. شكرا لكم على كلماتكم الطيبة الحلوة الجميلة. هذا اللي كنت أحكي عنه في مقدمة البرنامج، بأنه الكلمة الحلوة اللي بتطلع منكم قديش بتأثر على الإنسان بنهاره كله، مش بس بساعة ساعتين، طول النهار.

0: عبود بحكي مرة نقلوا فرع الزغلول عندهم وعملوا مشاوي. ما اعتقدش يعني صراحة لو شو ما كان يعني مشاوي الزغلول لا تفوت أبدا. فقد ما حاولنا نعمل زيها بتضل هي التوب. بآخر دقائق من البرنامج وخلونا ننهي معكم بفقراتنا في حالة الطقس مع المتنبأ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصايرة. في أحلى صباح
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق، والرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية لطيف في باقي المناطق. يوم الاثنين لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يبقى الجو معتدل في المناطق الجبلية حار نسبي في باقي المناطق. ويومي الثلاثاء والأربعاء ارتفاعات طفيفة متوالية على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية حار في باقي المناطق. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيد 26-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 25-14، نابلس 27-16، جنين وطوباس 31-19، أريحة والأغوار 36-23، طول كرم وخلقيلي 30-19، غزة وخان يونس 29-20، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.

0: احنا صرنا بدنا نصير بشهر 6 لسه بيحكوا انخفاض على درجات الحرارة في ساعات المساء. الانخفاض حتى كمان يعني مش بس خفيف، يعني بلزم انك تلبس جاكيت. سامح بيحكي بانه كانوا عاملين طوشة مع نجوى قبل العيد لما حكت لهم انه مجازة، بس لما عرفوا باني انا جاي الحمد لله غفروا لها. يعني هيني بطيب الخواطر شوي قبل ما ترجع نجوى.
1: شو عارف كده
0: حسستك زي كأنه يلا مشان الله خلصي هاليومين واحمل حالك وروحي. يعني طب جملني على الأقل جملني. شكرا فادي، على الأقل انت جملني هتفش منه أمل. لا ما هو هيك يا سمية، انت يعني بتأحمشي فعليا وبساعات الظهر اكيد. محمد دايما كان يحكي لي دكتورة انوار من ايام على العشرة، فعشان هيك يعني اسمك محفوظ يا محمد، شكرا لإلك. بس شو عمل، درست وبالاخر طلعت صحفية مش دكتورة. بكفي انه بنرسم البسمة والضحكة على وجوهكم، الضغط اليوم والمشاكل والهموم، إذا حدا بيزعلك إحنا من رضا.

0: بطلت احكي. بينزينا سحرتني زينة إلهم ساعة بيحكوا لي بالعكس نورتي وانبسطنا إنك جيتي وكيفنا وهيك بالآخر سندس تعبتي طب إمتى راجعنا جوا؟ يعني هي بتشد على إيدك. ما أنا حكيت لهم إنه بعد بكرة بتكون إن شاء الله. قلت لهم اتحملوني بس هاليومين. بس شكله حتى اليومين اتقال عليهم. معقول يعني؟ عاد والله اني بضحك معكم من قلبي. بس يمكن نجوى لانه كمان بتدللهم كتير وبتحكي لهم عن الاكل الزاكي.
1: معقول؟
0: اه والله.
1: لا مش معقول. ما قدر اخبي.
0: الله يهديك يا سلام.
1: رموش العين جرحتني بقلبي. جرحتني بقلبي.
0: صباح الخير من محمد سبتين وأحمد عطية شكرنا يعطيكم ألف عافية حاليا من عملهم وعم بيشتغلوا. اللي بتقول لي منورة يا زينة مين؟ مش عارفة إيش اسمك بس يسعد صباحك شكرا لإيدك. أنا شايفة إنه في ناس ماكلة لحمة على العيد منسف. شكرا لإلك يا لما يسعد لي صباحك. محمد علاونة شكرا لإلك صباح الخير. يعني خلص أخلص أحمل حلقة وأروح. طيب نبلشها في إيش يا فادي؟ نبلشها ببنك القاهرة عمان مع النمو. هذا شريك المالي اللي حكينا عنه خدماته المصرفية دائما موجودة ومتوفرة. أنا رح أمشي اليوم كيف ما أنت بدك يا فادي. كمان منروح للشيني سوبر ماركت الشيني إكسترا اللي عندهم تشكيلة واسعة من منتجاتنا منتجات الفلسطينية المحلية. منشوف فيها عروض كمان وبتلاقوا كمان فيها منتجات الجنادي الضيافة. مدام في بقرة يعني منتجات الجنادي صح؟ شكرا يا سلام. هاي المنتجات الوطنية 100% الصناعة اليدوية المحلية الفلسطينية اللي فيها فطورنا كرات اللبنة

0: مطعم مشاوي زغلول، الفقرة الأحب على قلبي وعلى قلب كل حدا بحب الأكل، يعني بلمح. اللحمة الطازة، المشاوي الزاكية، بدك تدلع حالك روح بس على مشاوي الزغلول. مين بعدها يا فادي؟ أرز الضيافة، مجمع سيدة الظهر التجارية شداد، منتجات الضيافة، طحينية الضيافة، وشراب المعلبات، التونة، الأرز، كل حبة بحبتها. لو بتحول هذا البرنامج مع الرعاة كيف تطبخ بيطلع حلو. طيب خلص هيني مروحة، هيني
1: يا اخوان اللي عنده اشي ضروري يروح، هذا من نوع اللي بيطول ترى.
0: والله مروحة خلص. شكرا لكم، شكرا لمستمعينا مشاهدينا الاحباء والاعزاء الجميلين والعزيزين على قلوبنا، شكرا على كلماتكم الطيبة اللي غمرتوني فيها وفي لطفكم. بكرة إن شاء الله معكم كمان مرة في أحلى صباح، وإن شاء الله صباحكم يكون خير وصباحاتكم أحلى. تحياتي لكم، أنا أنور مطرية، سلام لأطرش، فادي ماضي، إلى اللقاء.

هذا البرنامج برعاية شيني إكسترا، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: وأول أوردر

0: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة، والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله الطيري وبلازمو للبالوع.
1: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد بأن 929 مواطناً استشهدوا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 من تشرين الأول 2025. إصابة طالبة صباح اليوم بجروح مختلفة بعد أن دعسها مستوطن على الشارع الرئيسي في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس. مستوطنون يقتحمون صباح اليوم مدرسة قيد الإنشاء في قرية رمون شرق رام الله، ويقومون بتحطيم وسرقة محتويات منها، فيما اقتحم مستوطنون آخرون تجمع أبو فزاع الكعابن شرق بلدة الطيبة شرق رام الله. قوافل حجاج بيت الله الحرام تصل إلى مدينة أريحة اليوم بعد إتمامهم مناسك الحج لهذا العام، وسيستمر استقبال الحجاج حتى الساعة 6 مساء، ومن المتوقع أن يصل عدد الحجاج القادمين إلى الوطن نحو 4000 حاج. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يؤكد ما كان قد أعلنه الجيش الإسرائيلي حول السيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. جيش الاحتلال يعلن صباح اليوم عن مقتل أحد جنوده وإصابة 4 آخرين خلال معارك دارت في جنوب لبنان. استشهاد عدد من اللبنانيين وإصابة آخرين فجر اليوم في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير الزهراني جنوب لبنان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رجا دوت بي اس. دمتم في أمان الله.

0: إلى اللقاء.
1: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الشوكولاتة الداكنة، هل تعلم أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون مفيدة لصحتك؟ لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب وتحسين وظائف الدماغ. اختر الشوكولاتة الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو والتي تحتوي على نسبة 70% أو أكثر للاستفادة من فوائدها الصحية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
2: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
3: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تاكله أحسن وأنظف إشي.
2: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
3: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
2: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
3: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
4: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع.
5: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

النهار يا صاحبي الله يهديك وعقلك تكبر خليك عبنت الدين ما يهمك المسار. فقلت له بدي

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك. خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك. فقلت له أنا

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. على المستطيل الأخضر لا تقاس الحكايات بعدد المباريات فقط، بل بما تتركه من أثر في قلوب الجماهير. لاعب فلسطيني شق طريقه بثبات فكان نجما في الملاعب المحلية، يحقق الانتصارات ويقود فريقه نحو منصات التتويج حتى أصبح اسمه حاضرا من بين أبرز نجوم الكرة الفلسطينية. نجمنا هو أحمد ماهر الذي لمع مع شباب الظاهرية والمنتخبات الوطنية.
2: ثالث شباب الظاهرية في أكثر من موسم، الهدف التاريخي لنادي شباب الظاهرية، حققت جميع البطولات مع نادي شباب الظاهرية، شاركنا في البطولة العربية، انتقلت لنادي أهل الخليل، حققت معهم كل البطولات في فلسطين، شاركنا كمان كأس الاتحاد الآسيوي، لعبت كمان مع نادي شباب الخليل، حققنا بطولة الدوري بدون أي خسارة، لعبنا ومثلنا فلسطين في كأس الاتحاد الآسيوي.
1: بموهبته وإصراره فتح أبواب الاحتراف الخارجي ليخوض تحديات جديدة ويثبت أن اللاعب الفلسطيني قادر على المنافسة والتألق في مختلف الملاعب.
2: لعبت مع المنتخبات الوطنية، منتخب الشباب، منتخب الأولمبي لحد المنتخب الأول، 28 مباراة دولية مع المنتخب الأول وسجلت 8 أهداف، وكمان شاركت في كأس آسيا مع المنتخب الوطني وكأس التحدي الآسيوي، كمان أخذنا البطولة وكانت أول بطولة لفلسطين، مثلت فلسطين خارجيا مع نادي الوحدات الأردني وكمان حسنية أكادير المغربي.
1: رحلة بدأت من الحلم وكبرت بالعمل والاجتهاد لتتحول إلى قصة نجاح تلهم جيلا كاملا من الشباب الفلسطيني الساعي لتحقيق طموحه رغم كل الظروف.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد بأن 929 مواطناً استشهدوا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 من تشرين الأول 2025. إصابة طالبة صباح اليوم بجروح مختلفة بعد أن دعسها مستوطن على الشارع الرئيسي في بلدة لبنان الشرقية جنوب نابلس. مستوطنون يقتحمون صباح اليوم مدرسة قيد الإنشاء في قرية رمون شرق رام الله ويقومون بتحطيم وسرقة محتويات منها، فيما اقتحم مستوطنون آخرون تجمع أبو فزاع الكعابن شرق بلدة الطيبة شرق رام الله. قوافل حجاج بيت الله الحرام تصل إلى مدينة ريحة اليوم بعد إتمامهم مناسك الحج لهذا العام، وسيستمر استقبال الحجاج حتى 6:00 مساء، ومن المتوقع أن يصل عدد الحجاج القادمين إلى الوطن نحو 4000 حاج. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يؤكد ما كان قد أعلنه الجيش الإسرائيلي حول السيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. جيش الاحتلال يعلن صباح اليوم عن مقتل أحد جنوده وإصابة 4 آخرين خلال معارك دارت في جنوب لبنان. استشهاد عدد من اللبنانيين وإصابة آخرين فجر اليوم في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير الزهراني جنوب لبنان. وأخيرا إلى حالة الطقس،

0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raga.bs دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي، وبهمني ناسها، وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل، وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم نواف التميمي في كتابه المعنون بعد حرب إبادة غزة إسرائيل من ذروة الصعود إلى تصدع النموذج أزمة الشرعية والمكانة الدولية والصادر عام 26/20/1000 ميلادي قراءة تحليلية تتجاوز السرد السياسي التقليدي لحرب غزة لتركز على التحولات العميقة التي أصابت صورة إسرائيل وشرعيتها الدولية. وينطلق الكتاب من فكرة أن قوة الدول الحديثة لا تقاس فقط بالتفوق العسكري أو الاقتصادي، بل بقدرتها على تحويل هذه القوة إلى شرعية أخلاقية ومكانة مستقرة عالميا. ومن هنا يطرح سؤالا جوهريا: ماذا يحدث عندما تحقق الدولة مكاسب عسكرية لكنها تخسر رصيدها الأخلاقي؟ ويتتبع المؤلف تاريخ بناء الصورة الإسرائيلية منذ بدايات المشروع الصهيوني مرورا بتطور منظومة الدعاية الإسرائيلية وصولا إلى مشروع ما يسمى ببراند إسرائيل، والذي سعى لتقديم إسرائيل كدولة ديمقراطية حديثة ومبتكرة. ويبين التميمي كيف شكلت هذه الجهود ركيزة أساسية في إنتاج القبول الدولي لإسرائيل سابقا، إلا أن الصورة بعد حرب غزة قد تغيرت بصورة كبيرة لدرجة أنها باتت تقض مضاجع الساسة الإسرائيليين. والكتاب يرى أن حرب غزة شكلت لحظة انكشاف أدت إلى تصدع هذا النموذج، ليس بوصفه أزمة علاقات عامة مؤقتة، بل تحولا بنيويا في إدراك العالم لإسرائيل، خاصة مع تراجع الاستثناء الأخلاقي الذي قيل آنذاك بأنه قد منح لإسرائيل، والذي تمتعت به لعقود في الغرب وفي غيرها من دول العالم، رافدة ذلك بقدرة اللوبي الصهيوني على السيطرة على مصانع القرار على اختلافها. ويستند المؤلف إلى مؤشرات القوة الناعمة وتحولات الرأي العام خصوصا بين الأجيال الشابة لإثبات أن النقد العلني لإسرائيل أصبح أكثر اتساعا وشرعية وتقبلا حول العالم. ويناقش الكتاب أيضا البعد الفلسطيني، معتبرا أن تراجع السردية الإسرائيلية لا يكفي وحده لتحقيق مكاسب سياسية ما لم يترجم إلى استراتيجية فلسطينية إعلامية وحقوقية قادرة على استثمار هذا التحول العالمي. في المحصلة يقدم الكتاب والكاتب محاولة فكرية لفهم العلاقة بين القوة والشرعية في النظام الدولي المعاصر، ودور الأخلاق والصور الذهنية في صناعة المكانة الدولية أو تآكلها. بهذا الكتاب يقدم نواف التميمي تصورا عاما لطبيعة علاقة العالم بإسرائيل وتراجع مكانتها الصورية التي وجدت ذات يوم، والتي أعطت لإسرائيل ليس فقط شرعية البقاء بل تبرير كل خطواتها العنصرية. العالم يتغير في كل يوم، وهذا ما حاول الكتاب أن يبرزه بشكل واضح. لاستماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.
0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps

0: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: الأخبار المحلية.
2: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
1: العربية والعالمية.
3: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
1: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
1: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم سيداتي سادتي. نقدم إلى حضراتكم برنامج الواحدة الإخبارية من رايا FM، والبداية بالعناوين. مقترح معدل لاتفاق غزة يقود وفدا من حماس إلى القاهرة. الاحتلال يواصل إغلاق بيتهم رغم رفع حظر التجوال عنها. قرار رئاسي بصرف رواتب أسر الشهداء والجرحى وفق تمكين خلال أيام. وفي جنوب لبنان الاحتلال يتعمق برا وحزب الله قد يكون المستفيد. تفاصيل هذه الملفات سيداتي سادتي تأتيكم بعد وقفة مع موجز بأهم وآخر الأنباء.
1: ساعة على رأس الساعة من رايا FM.
6: أهلا ومرحبا بكم في هذا الموجز من رايا FM، تقرأه أنوار مطرية. استشهاد مواطن متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها جراء قصف الاحتلال محيط سوق فراس وسط مدينة غزة. مصادر

0: طبية في القطاع تقول إن 929 مواطنا في غزة استشهدوا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10/1 أكتوبر الماضي. قوات الاحتلال تعتقل الشقيقين بلال وماهر عزريل من مدينة سلفيت عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما. العشرات من المستوطنين يقتحمون ظهرا باحات المسجد الأقصى المبارك ويرفعون أعلام الاحتلال وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال. مستوطنون يلاحقون طلبة مدرسة كيسان شرق بيت لحم أثناء عودتهم إلى منازلهم، ما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوفهم. وآخرون يهاجمون مركبات المواطنين على طريق المعرجات شمال غرب مدينة أريحة. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير المحرر زكريا الإزبادي يؤكد لإذاعتنا أن أزمة عدم صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى المعتمدين ضمن قوائم مؤسسة تمكين قبل عيد الأضحى المبارك تعود لأسباب مالية وإدارية بحتة، نافيا بشكل قاطع وجود أي قرار مسبق بوقف صرفها.
1: مرحبا بكم من جديد. أكدت حركة حماس أنها تلقت دعوة لعقد جولة محادثات جديدة في العاصمة المصرية القاهرة بشأن مقترح محدث لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وذكرت حماس أن مصر تبذل جهودا مكثفة وتجري اتصالات بين الأطراف المعنية لترتيب استئناف المباحثات. ونقل عن مصدر مطلع في الحركة أن الوسطاء في اتفاق غزة يعكفون على طرح مقترح جديد مقبول لحماس ودولة الاحتلال لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. ما الذي يمكن أن يطرح من أفكار لجعل المقترح مقبولا لدى الطرفين؟ سؤال طرح على الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية الذي استضفناه من القاهرة.
2: خلال الأيام الماضية رأينا حجم التغول وحالة الصعار التي يعيشها نتنياهو وحكومته وعملية الاستهداف العنيفة ضد المقاومة الفلسطينية، والاحتلال يدرك أنه ليس بمقدور المقاومة أن ترد، لذلك رأينا كل هذه الشراسة. هذا دفع بصراحة التحرك السريع من قبل الوسطاء وبعض الشخصيات الفلسطينية من أجل تحريك طبعا الملف من جديد. يمكن كان هناك خلال الفترة الماضية طرح ما أطلق عليه خارطة الطريق من 15 بندا من قبل السيد ميلادونوف، فأنا أعتقد كمتابع سياسي أن الخطة كانت يعني مقبولة شيئا، وكان من الأفضل لحركة حماس أن تقبل شحينه اللي طبعا اللي كان هناك فرصة أقل تقدير لإحراج نتنياهو الذي يرغب في استمرار عملية القتل من أجل الوصول إلى الحكم، وقد يكون هناك فرصة لحقن دماء بعض الشهداء الذين ارتقوا خلال الفترة الماضية في قطاع غزة. تعرف أن الاستهدافات كانت عنيفة للجناح العسكري لحركة حماس بشكل كبير جدا، ونجاحات للأجهزة الأمنية الإسرائيلية في ذلك. الآن بصراحة ما يدور أن هناك جلسة ستعقد يوم الأربعاء أو الخميس بحد أقصى في القاهرة، هناك دعوة للقاء للفصائل بجانب حركة حماس مع وجود السيد ميلادونوف ووجود طبعا ممثلين عن تركيا وقطر على أعلى المستوى من أجل الوصول إلى صياغة بما يخص طبعا خارطة الطريق ليس خارجها. الإسرائيليين على كل الأحوال هم يرفضون أصلا خارطة الطريق، لأن خارطة الطريق تعطي أيضا ضغط على الإسرائيلي للانسحاب، وليس كما يهدد نتنياهو باحتلال مزيدا من غزة اللي هو عمليا يسيطر عليها جميعها، ولكن يقول نحن الآن نسيطر على ما يزيد عن 60 وسنذهب إلى 70. المفاصل التي يتم الحديث عنها الآن، وأنا أعتقد أنه السيد ميلادونوف تحدث بشكل واضح أنه يفهم الاحتياجات الأمنية طبعا لحركة حماس. اليوم نتحدث عن إذا تم انسحاب الشرطة الفلسطينية من الداخل المدن اللي تابعة لحكومة حماس من داخل المدن غزة دون وجود شرطة بديلة اللي هي ترتبط في موضوع نزع السلاح، فهذا يعني فراغ أمني. موضوع نزع السلاح، وهنا هنا يجب أن طبعا نذكر كل المتابعين أنه لم يعد في غزة هناك سلاح ثقيل يتم الحديث عنه، وكل ما يقول عنه الاحتلال فقط ليس أكثر من استخدام مصطلحات طبعا للسرع مثل القتل. السلاح لم يعد، ولو كان بمقدور المقاومة أن ترد على الاحتلال لردت كما يفعل حزب الله في جنوب لبنان. لا يوجد لدى المقاومة أسلحة ثقيلة، وما بقه أسلحة خفيفة هي للحماية الشخصية ولحماية شعبنا الفلسطيني. بعرف أن هناك ميليشيات تابعة للاحتلال بدأ إنشاء الآن في مناطق مختلفة في قطاع غزة. يتفهم ميلادونوف أعضاء مجلس السلام أن هذه الميليشيات تدون ستمثل خطر مستقبل، وبالتالي في اجتماعات الفصائل طالبت شخصيات وفصائل فلسطينية بأن يتم حل هذه الميليشيات قبل دخول الشرطة الفلسطينية وكذلك قوات الاستقرار الدولي. هذه من ضمن القضايا الخلافية مع الاحتلال الإسرائيلي، يرفض ويتهرب من ذلك. مجلس السلام والسيد ميلادونوف يتفهم ذلك، كما أشارت الموضوع شرطة حماس موظفين حماس سيد ميلادونوف حتى في خارطة الطريق تتحدث عن آلية لاستيعاب هذا الأمر. أعتقد أن حركة حماس تدرك أن هناك حالة جنوح وجنون يعيشها نتنياهو والمجموعة التي طبعا تسيطر على الحكم في تل أبيب، خاصة أن هناك رغبة للوصول إلى الحكم من قبل نتنياهو. الوصول إلى الحكم يحتاج بشكل أو بآخر بالنسبة لنتنياهو أن يكون هناك بشكل واضح وصريح طبعا موجود حالة من عدم الاكتمال، وبالتالي يقوم باحتلال مزيدا من غزة لضمان حصول على مزيد من الأصوات. هذا ما نحاول الآن كل الفصائل وكل شخصيات الوصول إلى حلول وسط بشكل أو بآخر. أعتقد أن حماس تدرك أن ما كان صعبا بالأمس سيكون اليوم إجباري الذهاب إليه، لأن البديل هو مزيدا من عنف هذه المجموعة الحاكمة في تل أبيب شعبنا الفلسطيني. لذلك أعتقد القضايا التي تناقش الآن هي في اتجاه الموافقة. طبعا ندرك أن القيادة حماس التي لم تقبل الانتخاب رئيس مكتبها السياسي حتى الآن تتشعر بحرج في القوة ما رفضته في الأمس، ولكن أعتقد أن الوقت للندم قد يكون هناك من الأفضل الوصول إلى أقل تقدير توافق فلسطيني مع مجلس السلام في هذه المرحلة واللجنة الوطنية لإدارة غزة، ثم بعد ذلك يتم ترك الأمر لمجلس السلام والأمريكان ليضغطوا على الاحتلال. ولكن أن نخرج نحن كفلسطينيين من حجة أننا نرفض فكرة نهضة السلاح، وخاصة كما أشرنا أكثر مرة نهضة السلاح ليس هو بالمفهوم تسليم السلاح للاحتلال الإسرائيلي، هو أن يتم تسليم السلاح للجهة الفلسطينية. والحديث يدور عن الشرطة الفلسطينية بعد أن يتم تشكيلها ستكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن السلاح، حتى الحديث عن سلاح الأنصاف أو السلاح الخفيف والسلاح الثقيل.
3: دكتور أيمن الرقب، هل تعتقد أن الإدارة الأمريكية قادرة على فرض الاتفاق وافقت عليه حماس على إسرائيل؟
2: يعني صحيح أن نتنياهو يحتاج إلى مزيدا من عنف ضد شعبنا الفلسطيني كان في غزة والضفة الغربية والقدس من أجل الحصول على مزيدا من المقاعد، خاصة الانتخابات أعتقد ستكون في سبتمبر بعد أن سيعلن غدا عن الموافقة على حل الكنيسة في طبعا في قراءة الأولى غدا، وبالتالي سنكون أمام مشهد معقد. ولكن الأمريكان هم هي الشيء الوحيد القادر على ضغط الاحتلال الإسرائيلي. لدينا نموذج ما يدور الآن في فلك الملف الاتفاق الأمريكي الإيراني، وكل التسريبات تؤكد أن حتى ذا لحظة الاتفاق لا يروق للاحتلال الإسرائيلي ولكن سيلتزم به. التصريحات التي خرجت من البنتاغون بالأول أمس ونشرت أكسس ونقلت جريدة أرض العبرية تؤكد أن الأمريكان سيفرضوا على الإسرائيليين صيغة الاتفاق في ملف الإيراني اللي سيتعلق بملف لبنان وبقاء حزب الله. تبقى هنا الملف غزة اللي أصلا مجلس السلام أنشأ من أجله. أعتقد الأمريكان إذا طبعا وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية بالتوافق مع السيد ميلادونوف على رؤية مشتركة، أعتقد الأمريكان قادرون على فعل ذلك.
3: شكرا جزيلا الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من القاهرة. قال رئيس المجلس العشائري في بلدة بيت أمر بالخليل حابس علامي إن جيش الاحتلال أعلن بالأمس رفع حظر التجوال الذي فرضه على البلدة خلال الأيام الماضية، إلا أنه أبقاها مغلقة بما يمنع حركة الدخول إليها
1: والخروج منها. وأوضح علامي في مقابلة مع رايا أن مزاعم الاحتلال بالتدخل لحل خلاف عائلي تشهده بيت أمر منذ عدة سنوات ما هو إلا وسيلة ضغط إضافية قد تؤجج المزيد من المشكلة، داعيا إلى تمكين أجهزة الأمن الفلسطينية من التدخل لإسناد جهود جهات الإصلاح.
4: أزال الاحتلال نظام منع التجول عن البلدة بالأمس الساعة 5، ولكنه أبقاها أضحية مقطعة الأوصال، جميع الشوارع مغلقة بالكامل، لا تستطيع الدخول أو الخروج إلى بيت أمر نهائيا. هناك العديد ممن يغسلون الكلى لا يستطيعون الوصول إلى بيت لحم أو الخليل. هناك العديد من الطلبة وطلبة الجامعات وطلبة المدارس والأطباء والموظفين لا يستطيعون الخروج من البلدة. لذلك إزالة نظام منع التجول لم يعني كثيرا، هو يعني نظام منع التجول أزيل عن الحركة داخل البلدة، ولكن خارج البلدة يبقى الوضع كما هو عليه.
1: كيف نفهم هذا القرار الإسرائيلي أستاذ حابس علامي فيما يتعلق بإغلاق واستمرار إغلاق بيت أمر، وفي أي سياق أصلا كان هذا الإغلاق باعتقادكم؟
4: يعني الوضع في بيت أمر على إثر المشكلة، كل الضفة بتدرك المشكلة الحاصلة في بيت أمر.
1: ربما هنالك من لا يدرك أستاذ حابس علامي، لو توضح لنا تماما الصورة.
4: نعم، هنالك مشكلة عمرها 4 سنوات في بيت أمر. رفض الاحتلال إعطاء السلطة التنسيق اللازم لحل هذه المشكلة، ورفض بطريقة نهائيا أن السلطة لا تستطيع الدخول إلى هذه البلدة. لذلك ضاعف هذا الجهد والضغط على رجال الإصلاح في محاولة حل المشكلة. الاحتلال ضاعف من جهوده بواسطة التسكير والإغلاقات والضغط على السكان. بتم ارتقى يعني بين 5 مستوطنات، منها 3 قديمة ومستوطتين أنشأت يعني قبل أيام أو أشهر. لذلك الوضع في بيت أمر غير سهل، وضع معقد، لا تستطيع السلطة الدخول إلى البلدة. لذلك جهد متوقف فقط على رجال الإصلاح، ورجال الإصلاح يعني بتعرف ليس لديهم كامل الصلاحيات في حل هذه المشكلة. أحيانا لابد من جهود أمنية متوافقة ومتوازية مع الجهود العشائرية.
1: هذا باعتقادكم ما ترفضه سلطات الاحتلال، لذلك تقوم بإغلاق البلدة يعني في محاولة لإعادة النظام للبلدة؟ ما الذي يريده الاحتلال تحديدا؟
4: لا، هذه الوسيلة لا تعيد النظام إلى البلدة على الإطلاق. ما يعيد النظام إلى البلدة السماح للإخوة في الأجهزة الأمنية والسلطة الوطنية الفلسطينية بالتدخل إلى جانب العشائر في محاولة لراء الصدع والإصلاح بين العائلتين، فقط هذا ما يعيد النظام إلى البلدة. كما تسمح للسلطة الدخول في باقي مدن الضفة الغربية، لماذا لا يسمح للدخول إلى بيت أمر؟ علامة استفهام كبيرة. نتمنى بإذن الله أن تستطيع السلطة أخذ زمام الأمور وإدارة صلاحيات البلدة. لذلك يعني الوضع معقد شوية، ما دام ما فيش هناك جهد أمني فلسطيني أتوقع أن الأمور ستبقى متشابكة ومعقدة إلى أبعد الحدود.
1: طيب، بالنسبة للجانب الإسرائيلي أستاذ حبس علام، يبدو أنه يعني يستسيغ أن تبقى هنالك المشاكل والقلاقل بين الفلسطينيين. كيف ساهم هذا الإغلاق في إذكاء هذه المشاكل في بيت أمر خلال الفترة الماضية، بما أيضا تزامن مع ما تقول إنه منع للسلطة من الدخول إلى البلدة ليأخذ زمام المبادرة؟
4: أخي، ليس هنالك علاقة بين تسكير الشوارع وفرض منع التجول بمشكلة حاصلة بين عائلتين وتستطيع السلطة في يوم أو يومين حلها، ولكن بأخذ الصلاحيات. أما فرض التجول والإغلاقات وتسكير الشوارع ومنع السفر وإلى ذلك، هذا يزيد الضغط على السكان. بيتم بلد فقيرة ليس لديها من الموارد يعني يكفيها ما يكفيها. لذلك زيادة الضغط على السكان يعني أتوقع أن ذلك لن يؤدي إلى نتيجة عكسية وقد يزيد المشاكل. تعرف يعني الوضع سيء جدا اقتصاديا، لا يستطيع الناس الخروج لمزاولة أعمالهم. بداية الموسم الزراعي في بتمر، تعرف بداية يعني العنب والأشياء هاي كلها، هذا الموسم يمنع الاحتلال الناس الخروج إلى أراضيهم، وبالتالي يشكل ضائقة اقتصادية تضيف إلى معاناة نتيجة المشكلة الموجودة.
1: شكرا جزيلا لك رئيس المجلس العشائري في بتمر حابس علامي. أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح زكريا الزبيدي أن هنالك قرارا رئاسيا واضحا بصرف رواتب أسر الشهداء والجرحى بعد انتهاء إجازة العيد، مشيرا إلى أن وزارة المالية وبسبب ما أسماه بالإشكال الإداري الناجم عن الضائقة المالية لم تتمكن من صرف الرواتب قبل ذلك الموعد. وفي تصريح لرايا بيّن الزبيدي أن الصرف سيشمل من تم اعتمادهم في القوائم الرسمية من خلال مؤسسة تمكين.
5: بما يتعلق في أنبا الظاهرة عرفها الشعب الفلسطيني وعرفها كل حركات التحرر العالمية الشهداء والجرحى، نعم كانت هناك أزمة مالية خانقة قبل دخول عيد الأضحى المبارك لكافة القطاعات الحكومية وكافة القطاعات المستفيدة من نظام الصرف المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية. الجرحى والشهداء جزء أصيل من هذه القطاعات، لم تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة المالية من صرف رواتب أسر الشهداء وجرحانا الأبطال، ولكن بعد وقفة أخواننا الجرحى واعتصامهم نشكرهم على هذه الوقفة. هناك قرار السيد الرئيس واضح وصريح بصرف رواتب أسر الشهداء والجرحى مباشرة بعد انتهاء إجازة العيد، ولكن الجميع يعلم أن هناك ضائقة مالية كبيرة جدا في السلطة الوطنية الفلسطينية. الأخوة في وزارة المالية عملوا جاهدا عن تم صرف هذه الرواتب قبل إجازة العيد، ولكن لم يستطيعوا. نأمل أن بعد إجازة العيد أن يستطيعوا في حل هذا الإشكال الإداري فقط لا غير، ويتم صرف هذه الرواتب لشهدانا، لعائلات شهدانا الأبطال ولجرحانا الأبطال في من تم اعتمادهم في القوائم الرسمية التي من خلال مؤسسة التمكين. ولا يوجد قرار بعدم صرف الراتب بالأساس، ولكن القرار هو للجهات المعنية في صرف الراتب والعمل على صرف الراتب، تذليل كل العقبات التي واجهتهم التي حالت دون صرف هذا الراتب قبل إجازة العيد. ولكن هو ليس قرار بالصرف، لأن بالأساس لا يوجد هناك قرار بعدم الصرف. أزمة مالية ولم تستطع وزارة المالية إنجاز هذا الملف إنجازه قبل إجازة العيد. يعني كان من المفترض أن يتم صرف الراتب قبل إجازة العيد، ولكن هناك كانت مسائل حالة دون ذلك لا نستطيع الحديث عنها من خلال الإعلام. يعني هناك قرار من السيد الرئيس بالبدء بالصرف، وجميع الأخوة الفتحويين تدخلوا في هذا الموضوع. الأخ نائب السيد الرئيس الأخ حسين الشيخ تدخل في الموضوع، أنا تدخلت في الموضوع، أخواني في اللجنة المركزية تدخلوا في الموضوع، ومناصر الأقاليم، يعني جميع مكونات الحركة تدخلوا في الموضوع، لأنه هذا الموضوع هو يشمل كل أبناء حركة فتح وكل أبناء شعبنا الفلسطيني المضحين والمقاومين. حسب الاعتقاد أنه بعد فرصة العيد هو يعني مباشرة سيجري العمل على تدليل تدليل العقبات التي كان من المفترض تدليلها قبل إجازة العيد. يعني حسب التوقعات ممكن خلال فترة الأسبوع الأول في بعد انتهاء إجازة العيد.
3: قالت متحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش شرع في عملية برية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي سلوقي في جنوب لبنان بداعي تدمير البنى التحتية العسكرية وتصفية المسلحين، وفي إطار تعزيز ما أسمتها بالسيطرة العملياتية وإزالة التهديد المباشر عن إصبع الجليل وبلدة المطلة. وأكدت المتحدثة أن قوات الجيش عبرت نهر الليطاني ووسعت هجماتها إلى الشمال منه، وهي تعمل في محيط النبطية التي تعد مركز قوة رئيسي لحزب الله في جنوب لبنان. وتستعد وزارة الحرب الأمريكية لاستضافة اجتماع ثان بين ممثلي وفدي لبنان ودولة الاحتلال بعد غد الثلاثاء، عقب جولة محادثات وصفت بالإيجابية انعقدت يوم الجمعة الماضي بين بعثتي الجيش اللبناني وجيش الاحتلال في واشنطن. هذا اعتبر الباحث والكاتب السياسي اللبناني الدكتور رياض صومة أن ما تقوم به إسرائيل على الأرض يأتي في سياق خطة تقوم على فرض السلام بالقوة بهدف خلق مناخ ضاغط على بيئة المقاومة والسلطة في لبنان بهدف إسناد وفد التفاوض في واشنطن. وقال الدكتور صومة الذي تحدث لرايا من بيروت، قال إن توسع الاحتلال الميداني قد لا يخدم خططه العسكرية فحسب، وإنما أيضا استراتيجية لحزب الله.
6: بظل واضح أن توسيع مدى الاحتلال على الأرض باتجاه شقيف أو باتجاه محاور أخرى أيضا يندرج أولا في سياق الخطة العامة التي تعتمدها سياسة حكومة نتنياهو، وهي ما أطلقت عليه اسم السلام بالقوة، يعني المزيد من التوسع، مزيد من تقطيع الأوصال، مزيد من قتل المدنيين والأطقم الطبية، كل ذلك بهدف خلق مناخ ضاغط سياسيا ومعنويا وماديا على الساحة اللبنانية وخاصة على بيئة المقاومة وعلى السلطة اللبنانية. يتم ذلك إذن بسياق استراتيجية عامة تمارس منذ 7 أكتوبر، ولكنها الآن ترتدي هدفا تكتيكيا مباشرا هو إسناد الوفد الإسرائيلي في واشنطن لوضع الوفد اللبناني تحت ضغط أنباء الخسائر وأنباء الضغوط الميدانية. ولكن في المقابل العدو الصهيوني يدفع ثمنا مضاعفا كلما تقدم على الأرض، يعني وكأنه يخدم من حيث يدري أو لا يدري خطة المقاومة، يعني المقاومة الوطنية اللبنانية تحتاج إلى اتساع هذا التمدد العسكري على الأرض لتنفيذ خطتها الخاصة بالاشتباك من مسافة صفر. ليس سرا أن الجيش الإسرائيلي المحتل يعتمد بشكل أساسي على تفوقه الجوي، ولكن عندما ينتشر في وديان الجنوب وفي أرضه الوعرة وبين أزقة قراه ومدنه يصبح فريسة سهلة أكثر للمقاومة، أي أن الكيان الآن يغامر بخسارة المزيد من الجنود ومن الآليات لقاء مكسب سياسي مشكوك بأمره، وهو أن يضغط على الوفد اللبناني في واشنطن. ولكن بالمعادلة العامة على الجميع بما فيهم حكومة نتنياهو أن يعوا أن الوفد اللبناني في واشنطن ليس مطلق الصلاحيات، القرار الحاسم في النهاية هو للقوة التي تقاتل على الأرض، فلن يستطيع على ما أعتقد ويعتقد كثير من المراقبين أن هذه الخطة التي تعتمد عسكريا ستنجح سواء بالمعنى العسكري المباشر أو بالمعنى السياسي، أي أن حكومة نتنياهو وهي تقترب أكثر فأكثر من موعد الانتخابات ستحصد المزيد من الخسائر بالجنود القتلى والجرحى، ستحصد المزيد من الخسائر داخل الكيان وخاصة في الشمال وفي الجليل الأعلى، وعلى الصعيد السياسي ستكون رهاناتها على اخضاع الوفد اللبناني رهانات واهمة، لأن أكثرية الشعب اللبناني لن تقبل منطق فرض السلام أو الاستسلام بالقوة.
7: دكتور رياض إن سمحت لي،
6: ستواجه الحقيقة في النهاية.
7: دكتور رياض صوما إن سمحت لي، هل ما يقوم به جيش الاحتلال في جنوب لبنان من حيث التقدم البري على وجه التحديد قابل للتراجع باعتقادكم في لبنان؟
6: هلا يمكن الحكومة أو المستوى العسكري والسياسي المعني مباشرة في التخطيط يعتبر أن كسب بعض المواقع المهمة من حيث التأثير الاستراتيجي قد تفيد لاحقا في حال قدم أو اضطر لتقديم تنازلات، ستكون بيده أوراق قوة أكبر، بمعنى أن تكون هذه الانسحابات المفترضة تتم من خلال ما اكتسبه بشكل إضافي، بمعنى أن يصل في النهاية إلى ما يعتبره منطقة عزل أو الخط الأصفر أو منطقة عازلة إلى ما هنالك من حسابات. ولكن أعتقد بالمعنى الاستراتيجي المقاومة لا تعتمد على الدفاع الثابت، بمعنى أنها لن تخسر كثيرا إذا تقدم في هذا المحور أو ذاك، وبالتالي بعتقد أنه سياسي فاشل. ولاحقا سنكتشف أن هذه الرهانات السياسية والعسكرية لم تكن في مكانها. المقاومة تستطيع أن تنسحب ثم تتقدم، أن تناور، وهي تعتمد منطق الدفاع المرن، والأولوية لديها إلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر بالآليات وبالجنود، وهذا ما يتحقق عمليا. وأنا أعتقد كما الآخرين أن الأرقام المعلنة ليست سوى جزءا من حقيقة الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال فعليا في الجنوب.
7: شكرا جزيلا الدكتور رياض صومع الباحث والكاتب السياسي، كنت معنا من بيروت. بهذا سيداتي سادتي مستمعينا نصل إلى نهاية الواحدة الإخبارية قدمناه لكم من رأي أفهم. نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وفي أمان الله.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: أن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. الواحدة الإخبارية يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
0: لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل، الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.

لجنادي إن كنا. لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: الساعة الآن 12:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: أهلا ومرحبا بكم في هذا الموجز من رايا اف ام، تقرأه أنوار مطرية. استشهاد مواطن متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها جراء قصف الاحتلال محيط سوق فراس وسط مدينة غزة. مصادر طبية في القطاع تقول إن 929 مواطنا في غزة استشهدوا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10/1 الماضي. قوات الاحتلال تعتقل الشقيقين بلال وماهر عزريل من مدينة سلفيت عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما. العشرات من المستوطنين يقتحمون ظهرا باحات المسجد الأقصى المبارك ويرفعون أعلام الاحتلال وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال. مستوطنون يلاحقون طلبة مدرسة كيسان شرق بيت لحم أثناء عودتهم إلى منازلهم، ما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوفهم. وآخرون يهاجمون مركبات المواطنين على طريق المعرجات شمال غرب مدينة أريحة. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير المحرر زكريا الزبيدي يؤكد لإذاعتنا أن أزمة عدم صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى المعتمدين ضمن قوائم مؤسسة تمكين قبل عيد الأضحى المبارك تعود لأسباب مالية وإدارية بحتة، نافيا بشكل قاطع وجود أي قرار مسبق بوقف صرفها. أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام تصل إلى مدينة أريحة اليوم بعد إتمامهم مناسك الحج لهذا العام ووفق إجراءات تنظيمية دقيقة ووسط ترتيبات واستعدادات لاستقبالهم. استشهاد عدد من اللبنانيين وإصابة آخرين فجر اليوم في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال جنوب لبنان. عدد قتلى تسرب مواد كيميائية من خزانا في مصنع بولاية واشنطن يرتفع إلى 11 قتيلا بعدما عثرت فرق الإنقاذ على جثث الأشخاص 9 الذين كانوا في عداد المفقودين ووفقا ما أعلنت عنه السلطات الأمريكية اليوم. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل إلى إيران مقترحا جديدا يتضمن شروطا أكثر تشددا لإنهاء الحرب. أما أخيرا إلى حالة الطقس، ويكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية. نهاية الموجز، والمزيد على رايا دوت بي أس وخلال ساعة القادمة. إلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار.

0: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول. نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0559151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: وأول أوردر

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا ناعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
2: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازا مول البالوع.
3: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: Islam has thought. Islam has thought. It is good.
1: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.

0: نفس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. إصابة مواطن بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عند جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة. هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير يقولان اليوم إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 139 معتقلاً. قوات الاحتلال تسلم اليوم اختارات تقضي بهدم 3 منازل قيد الإنشاء وإزالة الخط الناقل للمياه الخاص بسد بيت الروش غرب الخليل. جيش الاحتلال يجبر اليوم أصحاب المنازل 7 التي هدمت في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة على إزالة وهدم جميع المعالم والأجزاء المتبقية منها. مقتل 11 شخصا في تسرب مواد كيميائية من خزان في مصنع بولاية واشنطن بعدما عثرت فرق الإنقاذ على جثث الأشخاص 9 الذين كانوا في عداد المفقودين وفق ما أعلنت السلطات الأمريكية اليوم. الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم عبور 28 سفينة مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينثر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينثر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس 3 مساء.
4: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي.

0: حلت البركة.
1: رايا اف ام بتقدم بانوراما رايا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا من وين ما كنتوا بتسمعونا. بعد عطلة عيد الأضحى واللمة الحلوة رجعنا لكم لمرة تانية لبداية أسبوع جديدة، ومع بداية الأسبوع أكيد نحتاج لجرعة خفيفة من التسلية والأخبار الحلوة والغريبة والطريفة من حول العالم. ومن هون برنامج بانوراما رايا منطل عليكم كعادتنا بجولة منوعة من حول العالم، نحمل لكم فيها أغرب الأخبار وأطرف المواقف والقصص اللي بتخلينا نستغرب بكل مرة بنسمعها.

وطبعا بانوراما رايا برافقكم من الأحد للخميس برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي، لنقضي إحنا وياكم وقت ممتع بأخبار غريبة وطريفة من حول العالم. وكمان بنحب نذكركم دائما بترددات البث، إنه وين ما كنتوا بتقدروا تسمعونا، إذا كنتوا في الجنوب والأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. ونبلش معكم بأولى أخبارنا لليوم ومنروح لآخر الدنيا وتحديدا الصين هونغ كونغ. هذا الخبر بيحكي أنه بعض الناس مستعدين يطلعوا فوق السطح بس عشان كعكة. فمع دقات الساعة 12 بالليل انطلقت منافسة غريبة على جزيرة في هونغ كونغ، لما 12 متسابق هجموا على برج من الخيزران ارتفاعه 14 متر ومغطى بحوالي 9000 كعكة. بس طبعا الكعك هاي المرة بلاستيكي مش للأكل. فكرة المسابقة كانت بسيطة جدا، انه كل ما طلعت اعلى بتلاقي كعكات قيمتها اكبر، واللي بيجمع اكبر عدد من هدول الكعكات الثمينة بفوز بجائزة. يعني الموضوع مش تسلق بس، بده لياقة وحسابات كمان. المنافسة جزء من مهرجان الكعك الشهير في هونغ كونغ، وهو تقليد عمره حوالي 100 سنة. وبلشت هاي القصة بعد وباء ضرب الجزيرة زمان، لما السكان كانوا يقدموا كعكات بيضة مطهوة على البخار كرمز للسلامة وطرد الشر. والطريف انه المسابقة هاي توقفت بعد سنوات طويلة من هاي الحادثة، وانهار ابراج الكعك سنة 1978 ورجع من جديد، وبعدها توقف كمان مرة بفترة كورونا. احنا بصراحة متعودين انه الناس تتسابق على الذهب او الكؤوس، اما تتسابق على كعك فوق برج بارتفاع بناية صغيرة، هاي بدها شهية وقوة ارادة.

وين نروح لخبرنا الثاني لليوم؟ إذا كنت مفكر إنه القطط شغلتها تنام 18 ساعة باليوم وتوقع الأغراض عن الطاولة، باليابان عندها وظيفة ثانية. تخيلوا أنه اقتصاد القطط في اليابان صار يضخ حوالي 19 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد، يعني مليارات بسبب قطط. هناك الموضوع عندهم مش مجرد حيوانات أليفة، القط عندهم صار جزء من الثقافة اليومية. في أحياء كاملة مزينة بصورها ومحلات بتبيع حلويات على شكل قطط وتذكارات وأكواب وحتى مطاعم ومقاهي متخصصة لإلها. وفي أحد أشهر أحياء طوكيو السياح بيجوا من كل أنحاء العالم عشان يتصوروا ويشتروا منتجات مستوحاة من القطط. يعني القط هناك صار تقريبا موظف في قطاع السياحة. والأغرب أنه تأثير القطط وصل للأدب كمان، فكثير من الروايات اليابانية الشهيرة أعطت القطط أدوار بطولة، وبعد دور النشر صارت تحط صور قطط على أغلفة الكتب لأنها بتساعد على البيع أكثر. أما الرقم اللي بيتفاجأ وبيفاجئ فعلا فهو أنه عدد القطط والكلاب المنزلية في اليابان صار أكثر من عدد الأطفال تحت السن 15 سنة. يعني باختصار، بينما بعض الناس بتنشغل وبتشتغل شغل إضافي لزيادة الدخل، القط في اليابان قاعد بيتمشى وبيتمدد بالشمس وبدخل اقتصاد بالمليارات للبلد وهي مرتاحة.

تخيلوا أنه الكهرباء مش لازم تيجي من محطة توليد أو بطارية كبيرة، ممكن تيجي من إشي بسيط زي الملح. بانوراما راجع. علماء في بريطانيا قدروا يطوروا نظام جديد بيحول الرطوبة والملح الموجود في مواد زي الجيلاتين والكربون إلى كهرباء قابلة للاستخدام. الفكرة غريبة شوي بس النتائج كانت لافتة فعلا. جهاز صغير واحد ممكن يعطي تيار كهربائي لمدة أسابيع مع ربط عدة وحدات مع بعض، قدروا يوصلوا ويوصلوا لطاقة بتكفي لتشغيل عشرات اللمبات من نوع LED. والأجمل إنه المواد المستخدمة بتكون بسيطة ورخيصة وغير سامة، يعني أقرب للطبيعة وأقل ضرر على البيئة مقارنة بالبطاريات التقليدية. والاختراع مش بس لإنتاج الكهرباء، بل كمان ممكن يشتغل كمستشعر ذكي يلتقط تغيرات دقيقة في الرطوبة، لدرجة أنه ممكن يقدر يرصد التنفس أو حتى الكلام من خلال الهواء الخارج من التم. يعني ببساطة بدل ما نعتبر الرطوبة مشكلة للأجهزة الإلكترونية، العلماء قرروا يحولوها لمصدر طاقة. اختراع بيخلينا نفكر يمكن مستقبل الكهرباء مش في السدود ولا الأسلاك، بل في أشياء ما كنا بننتبه لإلها موجودة حوالينا أصلاً.

0: وهلا مستمعينا خلونا نتوقف بفاصل قصير ونرجع مرة تانية لنكمل معكم باقي أخبارنا وجولتنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى $200 لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومن سفنا على السفرة بالضيف بهلي. رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان. 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
6: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي، والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير، وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
7: بالحكيم الحكمة الصح.
6: نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
7: 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
8: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923449414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
9: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
10: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
11: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
12: هذا البرنامج برعاية
13: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

ويا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، مكملين معكم في جولتنا لليوم في بانوراما رايا. ومنروح لخبرنا اللي بيحكي عن جينيريشن زي. خلينا نشوف شو تفاصيل هالخبر. بانوراما رايا، دراسة ونقاشات جديدة عم تفتح الباب لسؤال غريب شوي، انه هل فعلا في اشي اسمه جيل زد وجيل الفا وجيل اكس، ولا احنا حبينا نحط الناس بصناديق ونلزق عليها ملصقات جاهزة. خبراء وباحثين بيحكوا انه هاي التصنيفات صارت اسهل من اللازم، وانها احيانا بتعطينا صورة مش دقيقة عن الناس. يعني مش كل شاب بحب السوشيال ميديا طول اليوم، ومش كل شخص اكبر بالعمر بعيد عن التكنولوجيا او غير مهتم بقضايا العصر. احد الباحثين الامريكيين راح أبعد من هيك شوي، ووصف هاي التقييمات وهاي التقييمات بأنها بتشوه فهمنا للمجتمع، بينما باحثين آخرين أكدوا أنه كتير من الأفكار المنتشرة عن هاي الأجيال ما إلها أساس قوي على أرض الواقع. والطريف بالموضوع أنه مؤسسة أبحاث كبيرة بأمريكا قررت تخفف استخدام هاي المصطلحات للأجيال إلا إذا كانت فعلا بتضيف معنى للنقاش. أما المفاجأة فهي أنه بعض الدراسات بتحكي أنه واحد من كل 5 موظفين من جيل زد ما حكى مع زميل عمره فوق 50 سنة خلال السنة الماضية. يعني ممكن المشكلة مش مين من أي جيل، يمكن المشكلة أنه كل واحد صار عايش بكوكب لحاله، وفي النهاية بالشغل وبالحياة الخبرة والحماس لما يجتمعوا مع بعض بيطلعوا أحسن من أي تصنيف وأي ملصق.

هو إذا كنت مفكر إنه شهادة الماجستير بتوديك مباشرة على مكتب مكيف وإطلالة حلوة من الطابق العاشر، الصين عندها طبعاً دايماً رأي تاني. بانوراما راجع. ففي خبر أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، كان هناك إعلان وظيفة تحت مسمى راعي أغنام على مواقع التواصل وجذب مئات المتقدمين بينهم خريجين جامعات وحملة ماجستير. القصة بلشت لما صاحب مزرعة بمنغوليا الداخلية عرض وظيفة لرعاية 3000 رأس غنم مقابل راتب شهري حوالي 1200 دولار مع سكن أمونة مجانية. طبعا الشغل مش نزهة بين الخرفان، الموظف مطلوب منه يقضي الصيف في المراعي والشتاء في تنظيف الحظائر وإطعام الأغنام مع درجات حرارة ممكن تنزل لأكثر من 30 درجة تحت الصفر. لكن المفاجأة كانت بعدد المتقدمين، أكثر من 700 شخص قدموا للوظيفتين خلال وقت قصير، وبعضهم كانوا تاركين وظائفهم المكتبية في مدن كبيرة، وآخرين كانوا خريجين جدد أو أشخاص تعبوا من ضغط العمل الطويل. الخبر كشف حجم كبير في المنافسة في سوق العمل الصيني، لدرجة أنه وظيفة بين المراعي والجبال صارت حلم لعدد كبير من الشباب. فباختصار، في زمن الذكاء الاصطناعي والمكاتب الذكية رجعت مهنة راعي بتنافس بقوة، حتى الشهادات العليا صارت واقفة بالدور.

كلنا منحب الأكل ومنضعف قدامه، خصوص الأكل الجاهز أو الحلويات. بس القصة طلعت مش هيك أبداً، والقصة مش فينا إحنا، القصة أذكى من هيك بكتير. بانوراما راجع. وراء الكواليس في هندسة غذائية كاملة مصممة تخليك ترجع تاكل مرة ومرتين وثلاثة بدون ما تحس. الأطعمة فائقة المعالجة اليوم هي مش مجرد أكل، هي منتجات معمولة بدقة عشان تضرب نظام المكافأة في المخ بأقصى قوة ممكنة. يعني لما تاكل سكر أو دهون أو ملح بكميات معينة، دماغك بيفرز الدوبامين، مادة مرتبطة بالمتعة والتحفيز. المشكلة إنه هذا النظام أصلاً اتطور زمان عشان يساعد الإنسان ينجو من الجوع، مش عشان يعيش وسط سوبر ماركت مفتوح 24 ساعة. اليوم إحنا مش قدام تفاحة نادرة أو عسل مرة كل فترة، إحنا قدام أكل مصمم علمياً بطعم أقوى وقوام أخف ورائحة بتجذب وسهولة بتخليك تكمل بدون ما تنتبه إنك شبعت أصلاً. والأبحاث بتحكي إنه تكرار مع هالأطعمة ممكن يخلي الدماغ يتصرف بشكل يشبه الإدمان، زي رغبة أقوى وتحكم أقل أو استمرار بالأكل حتى مع معرفة الأضرار. بس القصة طلعت أوسع من هيك بكتير، وأوسع من إرادة ضعيفة، لأن النوم والتوتر والقلق وحتى أسعار الأكل وإعلاناته كلها بتدخل في المعادلة وبتوجه اختياراتنا أكتر مما منتخيل. ببساطة المعركة مش بينك وبين نفسك بس، هي كمان بين دماغك وبين صناعة كاملة فاهمة كيف تشتغل دوائر الرغبة عندك. فالخلاصة يمكن مش كل مرة لازم نلوم الإرادة، أحيانا لازم نسأل مين صمم هالإغراء هذا كله أصلاً.

وروح لخبر من أخبار الترندات اللي أحياناً بتخليك تسأل مين أول واحد خطر له ينفذ هاي الفكرة. بانوراما راجع. طفلة عمرها 11 سنة في اسكتلندا تعرضت لحروق خطيرة في وجهها وعينيها بعد ما جربت ترند منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشجع الناس على وضع بعض الألعاب الإسفنجية داخل الميكروويف حتى تصير أكثر ليونة. لكن اللي صار كان العكس تماما. اللعبة انفجرت داخل الميكروويف وأطلقت مادة سخنة تسببت للطفلة بإصابات مؤلمة وكانت راح تأثر على بصرها بشكل خطير. عائلة هاي الطفلة حكت أن اللعبة ما كان عليها أي تحذير يمنع تسخينها، وبعد هاي الحادثة أعلنت الشركة المصنعة أنها راح تضيف عبارة واضحة ممنوع التسخين على العبوات مستقبلا. القصة رجعت فتحت النقاش حول بعض الترندات المنتشرة على الإنترنت واللي أحيانا بتحصد ملايين المشاهدات قبل ما حدا يسأل السؤال الأهم، هل هي آمنة فعلا ولا لا؟ يعني مش كل إشي بنشوفه على السوشيال ميديا لازم نجربه، لأنه بين تحدي مسلي وتحدي خطير أحيانا الفرق مجرد ضغطة زر على الميكروويف. فالقاعدة الذهبية اليوم، إذا شفت ترند غريب جرب تفكر فيه دقيقتين أو حتى ثلاثة قبل ما تجربه لمدة 10 ثواني.

إذا كنت طول عمرك بتسمع من الأساتذة جملة حسن خطك، يمكن طلع عندهم حق أكتر مما منتخيل. بانوراما راجع. في دراسة جديدة من البرتغال بتحكي إنه خط الإيد مش بس وسيلة للكتابة، بل ممكن يكون نافذة صغيرة بتكشف شو عم يصير داخل دماغك. الباحثين طلبوا من مجموعة من كبار السن يكتبوا جمل وعبارات باستخدام أقلام رقمية على أجهزة لوحية، وخلال التجربة هاي لاحظوا شغلة مثيرة للاهتمام، إنه الأشخاص اللي عندهم تراجع بالقدرات المعرفية كانوا يتأخروا قبل ما يبدوا الكتابة، ويكتبوا كمان بشكل أبطأ ويواجهوا صعوبة أكبر بإكمال الجمل بسلاسة. والسبب كان لأنه عملية الكتابة أعقد مما منفكر. المخ لازم يسمع الكلام ويفهمه ويحوله لكلمات مكتوبة، وبنفس الوقت بنسق حركة الأصابع والقلم، يعني كأنه مدير شركة عم يدير عدة أقسام مرة واحدة. الباحثين وصفوا الكتابة بأنها نافذة للمخ، وحكوا أنه أقلام رقمية بسيطة وأجهزة لوحية عادية ممكن تساعد مستقبلا في اكتشاف بعض المشكلات الإدراكية بوقت مبكر. بس إذا كان خطك مش مفهوم حتى إلك شخصيا ما تقلق، الدراسة بتحكي أنه الخط الجميل دليل مش دليل للعبقرية، وهذا الخط اللي مشخبط دليل المشكلة برضه، لكنها بتحكي أنه طريقة الكتابة نفسها ممكن تعطي إشارات مهمة عن صحة الدماغ. يعني من اليوم مطالع قبل ما تلوم ألمك على الخط، يمكن المخ عنده كلمة بحب يحكيها كمان.

0: وهلأ نروح لموضوع شوي مختلف وبعدها بنرجع بنكمل معكم باقي أخبارنا وجولتنا لليوم. في بكل مكان شغل شخص يمكن نقدر نوصفه بأنه الأكثر موثوقية. هذا الشخص بيغطي نوبة العمل وبتذكر أعياد ميلاد زملائه، ممكن كمان يضل وقت متأخر عندما يتعطل العمل في النظام. خلونا نشوف باقي التفاصيل ونسمعها من خلال هذا التقرير.
1: في كل بيئة عمل هناك ذلك الموظف الذي يبدو دائما مستعدا لتحمل المزيد، الشخص الذي ينهي المهمات في وقتها ويغطي غياب زملائه ويبقى حتى ساعات متأخرة دون شكوى. لكن خلف صورة الموظف المثالي قد تختبئ أزمة نفسية صامتة لا يلاحظها أحد. بحسب التقارير فإن الشخص الذي يوصف غالبا بأنه الأكثر موثوقية قد يكون في الواقع الأقرب إلى الإرهاق والانهيار النفسي نتيجة اعتياده المستمر على ربط قيمته الذاتية بقدرته على العطاء والعمل. ويشير التقرير إلى أن الهوية المهنية تتحول لدى بعض الأشخاص إلى المصدر الوحيد للشعور بالأهمية والانتماء، بحيث يصبح التوقف عن العمل أو الراحة أمراً يثير القلق والفراغ الداخلي للراحة. ويرى علماء النفس أن هذا النمط لا يتشكل فجأة بل يبدأ منذ الطفولة، حين يتعلم بعض الأطفال أن الحصول على الاهتمام أو القبول مرتبط بمدى فائدتهم للآخرين، فينشأون وهم يضعون احتياجات الجميع قبل احتياجاتهم الشخصية، ومع مرور الوقت يتحول هذا السلوك إلى عبء نفسي مزمن يظهر في صورة إرهاق مهني صامت. فالشخص الموثوق يواصل العمل والإنتاج حتى أثناء استنزافه الكامل ويخفي تعبه خلف ابتسامة أو موافقة دائمة، خوفا من أن يفقد قيمته إذا قال لا. وتحذر التقارير من أن علامات الإنذار المبكر قد تبدأ بشكل بسيط مثل الشعور بالاستياء وفقدان المتعة والبكاء غير المبرر أو الإحساس بالإرهاق حتى بعد العطلة. في النهاية قد يبدو الشخص الأقوى في المكتب أكثرهم تماسكا من الخارج، لكنه في داخله قد يكون الأقرب إلى الانهيار الصامت.

مشهد حرفيا كأنه من فيلم خيال بس صار فوق سما أمريكا. أكيد كلكم شفتوا وقرأتوا الأخبار، في نيزك ضخم دخل الغلاف الجوي فوق شمال شرق الولايات المتحدة وفجأة انفجر على ارتفاع عالي قبل ما يوصل للأرض، ترك وراء كرة نار ضخمة وصوت سمعه السكان على مسافات بعيدة. وكالة ناسا حكت أنه الانفجار صار فوق ولايتين وبقوة بتعادل حوالي 300 طن من مادة اسمها TNT، يعني انفجار مش بسيط أبدا. النيزك كان ماشي بسرعة خيالية أكثر من 120 ألف كيلومتر الساعة، ولما دخل الغلاف الجوي تفكك بشكل مفاجئ وسبب وميض قوي في السماء، خلى الناس كتير يطلعوا ويشوفوا شو اللي عم يصير. والأغرب أنه هذا الانفجار ما كان مرتبط بزخات شهب معروفة ولا حتى حطام فضائي، بل جسم طبيعي جاي من الفضاء مباشرة. السكان حكوا أنه الصوت كان قوي لدرجة أنه بيوتهم هزت، وبعضهم اعتقد أنه انفجار أرضي أو حادث كبير كتير، قبل ما يتضح أنه ضيف من الفضاء مر بسرعة وانتهت رحلته قبل ما يلمس الأرض. فباختصار السماء أحيانا بتفاجئنا بزيارات سريعة وصاخبة وبلا موعد مسبق.

وإذن هيك مستمعينا بنكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا وتغطيتنا لليوم. نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: العيد قرب والتحضيرات بلشت، بس تخيل لو مشتريات العيد رجعت لك مع بطاقات الائتمان وبطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي. صار عندك فرصة تربح قيمة مشترياتك خلال فترة الحملة بحد أقصى $200 لكل فائز و25 فائز بنهاية الحملة. بطاقتك ممكن ترجع لك قيمة مشترياتك مع البنك الإسلامي العربي. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. تبدأ الحملة بتاريخ 20/5/2026 وتنتهي ب 18/6/2026. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
6: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
5: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
6: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة، وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
5: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
6: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي، نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
7: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيري وبلازم للبالوع.
8: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
9: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

araya.ps نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا.

0: مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وزارة الصحة تعلن اليوم عن استشهاد الشاب عماد هارون إشتية 26 عاما جرى استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عند جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. قوات الاحتلال تهدم اليوم مغسلة سيارات ومحلا لتجليس ودهان المركبات شرق قلقيلية بذريعة البناء دون ترخيص. جيش الاحتلال يستولي اليوم على عشرات المعدات الزراعية والمركبات الخاصة لمواطنين في الأغوار الشمالية. جيش الاحتلال يوجه اليوم إنذارا لسكان 10 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء العاجل في ظل تصعيد عدوانه على المنطقة. الأسهم العالمية ترتفع بقوة اليوم وتقترب من مستويات قياسية، بينما تراجع النفط بعدما أشار مسؤولون إلى أن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل لاتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفقات النفط. الدولار ينخفض إلى أدنى مستوياته خلال أسبوع في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم مع تصاعد رهانات السلام بالشرق الأوسط. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يتناول كتاب نشرة المسيرة والصادرة عن شعبة التوجيه المعنوي في الدائرة العسكرية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح والصادرة عام 71-900 في عددها الخاص سيرة قائدين مؤسسين شهيدين حمل لواء الثورة الفلسطينية المعاصرة وكان أحد رموز النضال المفعم بالعطاء والانتماء، الشهيد ممدوح صيدم أبو صبري والشهيد أبو علي إياد، واللذان ارتقيا في ذات الشهر في تموز عام 71-900 ميلادي. هما من جمعتهما دروب النضال ووحد بينهما المصير في مرحلة مفصلية من عمر الثورة الفلسطينية المعاصرة. في هذا العدد لا تقرأ بيانات النعي ككلمات وداع تقليدية، بل كوثائق حية تعكس عمق العلاقة بين القائدين وتشابك تجربتهما في ميادين الثورة. فقد عرف عنهما القرب الإنساني والسياسي حيث التقيا على رؤية واحدة أن الثورة ليست مجرد مواجهة بل التزام أخلاقي ومسؤولية وطنية فذة. وتستعرض النصوص ملامح شخصيتهما المتمحورتان حول صلابة الموقف والبساطة في التعامل والإيمان العميق بعدالة القضية مع حزم وبأس شديدين، كما تبرز كيف تحولت خسارتهما إلى لحظة وعي جماعي واستفاقة رئيسية في حياة الثورة الفلسطينية المعاصرة دفعت نحو مزيد من التمسك والإصرار على مواصلة الطريق بعد أن ترجلا عن عمر قصير في حياتهما الشخصية. العدد يضعنا أمام مشهد إنساني مؤثر حيث تختلط مشاعر الفقد بالفخر ويغدو الرحيل بداية لمرحلة جديدة من عطاء الثورة الفلسطينية المعاصرة. فهنا لا يختزل الشهداء والكلام للمسيرة في الغياب، بل يستحضرون كحضور دائم في الذاكرة الوطنية. هكذا يتحول هذا الإصدار إلى شهادة زمنية على لحظة حاسمة تؤكد أن القادة الذين يرحلون ربما يفقدون حياتهم، لكن أثرهم يبقى، يشكلون الوعي ويغذون المسيرة في استمرارها وفي ألقها وفي عطائها وإصرار كل الذين ينضون تحت راية النضال. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدون.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رأي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.

0: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول، نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923449414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
1: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس. الساعة الآن 5 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن استشهاد 33 مواطنا وإصابة أكثر من 130 آخرين بنيران الاحتلال خلال عيد الأضحى. وزارة الصحة تعلن عن استشهاد الشاب عماد هارون شتية 26 عاما من قرية سالم شرق نابلس، متأثرا بجروحه جراء إصابته بالرصاص الحي عند جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

0: مواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. سلطات الاحتلال تشرع اليوم بهدم منشآت تجارية قرب مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة. رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يقول أن طهران لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يضمن حقوق الإيرانيين. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بايرو يعلن أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويكون الطقس يوم غد الاثنين غائما جزئيا إلى صافا معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ التغير على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
1: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2006.

0: 2020. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
2: برعاية جوال.
3: متابعينا أهلا وسهلا فيكم، ودائما على أثير شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال. في هذه الاستضافة من جديد من سلسلة بودكاست ضيف الراية، وفي هذه المساحة الدافئة وفي هذا البيت الكبير، خلونا نبلش الحكاية. ضيفنا اليوم له من تخصصه نصيب، خبير في إسعاد العملاء، مدرب ومستشار في خدمة العملاء، له بصمة جميلة على المستويين المحلي والإقليمي. نرحب بضيف الراية الأستاذ عماد هزيم. أهلا وسهلا فيك.
4: أهلا أهلا أحمد، كيف حالك؟
3: يسعدك.
4: شو أخبارك؟
3: يا أخي أنا لما بشوفك بشعر بالسعادة بدون ما ندخل بهاي السياقات. عن جد في ناس سبحان الله وجهها من الوجوه البشوشة،
4: الحمد لله.
3: وفعلا يمكن لبك لك موضوع سعادة العملاء بهاي الطلة، يمكن هاي الطلة
4: ممكن. وبنفس الوقت هو في إيمان داخلي إنه هذا أقل إشي بمهاراتنا. نحن لما نتواصل مع أي بشر بدك تكون مبتسم، هذا الطبيعي إنه تبتسم بوجه الآخر. فأنا مؤمن بهذا الشيء، بغض النظر رغم كل الظروف اللي عم بنعيشها، ليش ما أبتسم بوجهك؟ ما إلك ذنب، فلازم أبتسم لك.
3: مرات بحس الناس بتضغط على حالها عشان تكشر، يعني بكون مش محوجة ومش مستاهل الكشرة، بس بتلاقي الناس ضرب البوز، نحكيها بالعامية،
4: ما بتعرف ليه. في ناس لا يعني هو بيعملها جمرك للابتسامة، يعني إذا بده يبتسم بده يدفع حاله جمارك عشان تطلع هالابتسامة، ما بتطلع لأمين مكان ولا بأي وقت. ومع انه مره ثانيه نحكي طبيعي، الطبيعي جدا انك تبتسم بوجه اي حدا لو عينك اجت بعينه، هذا الا شيء. كيف لما عم تتواصل معه بدك تبتسم له؟ ابتسامه بتفتح العلاقات، بتفتح طريقه التواصل بينك وبين غيرك،
3: بتفتح القلوب.
4: دائما زي ما بقول المصريين سرها باتع، الابتسامه. انت اذا عندك هاي الصفه اعتقد قطعت 50% من الطريق بينك وبين اي حدا، اذا مش اكثر كمان.
3: عماد، ما بين فلسطين وما بين الأردن، بتلو شو تعني لك؟
4: بتلو الأصل، بتلو القرية اللي أنا ربيت فيها وأنا صغير، أو كنا خلينا نقول كنا نقضي الصيف دائما فيها لما كنا نجي من برا فلسطين. طفولة صراحة، ذكريات طفولة فيها كثير بحبها.
3: مرات كثير في أشياء عالقة بالذاكرة، خاصة أيام الطفولة، ببساطة الأشياء. ويمكن يعني أذكر أنه أنا ولا مرة كنت يعني أعيش برا البلد، بس كنت أشوف جيراننا لما كانوا يجوا من برا البلد فترة الصيف، تحس أنه بصنعوا ذاكرة معينة في البلد.
4: جدا جدا جدا، خاصة هي كانت تختلف عن مكان إقامتي. كان كل طبيعة فلسطين وقرى فلسطين كانت تختلف عن مكان إقامتي الأصلية. ففعليا أنا هون بعيش جو آخر، ثقافة أخرى، تفاصيل أخرى أنا ما بشوفها بالحياة العادية طول السنة. ففعليا هون أنت من احتكاكك مع الناس، احتكاكك مع الطبيعة، احتكاكك مع الأفكار اللي بتكون حواليك، تخلق لك ذكريات براسك لا تنسى. ولهلأ بتعن عبالي لما بس اروح على بتلو مثلا، بشوف بتذكر في زوايا معينه، هون في تفاصيل كانت مش سهله يعني، فبتعن للواحد كثير.
3: حجر هون شجرة هون
4: موقف ما صار بهاي الزاوية بهذا الشارع صار كذا. مرة تانية كنا نختبر تفاصيل بالعادة لم نراها لكتير عالم انه اشي شو يعني عادي هذا، بس بالنسبة لنا انت مش متعود على هاي الاجواء، بالنسبة لإلك شيء رهيب كنت تستمتع فيها.
3: شو اللي ودك على خدمة العملاء؟
4: اوه جميل السؤال. شوف مرات نحن ببداية حياتنا المهنية انت بتجرب كتير اشياء بس او الكثير وبجرب كتير اشياء لا يعرف وين هو طريقه. بالنسبة لي بداية طريقي كانت اشتغلت ببنك واشتغلت في مجال خدمة العملاء والمبيعات. لقيت حالي انا قادر اتواصل مع الناس بشكل سوبر رهيب، بقدر أثبت وجودي بين 10 من الناس لما تحكي مع الكاستمرز. ليه؟ لأنه أنا بداخلي أنا بحب الناس بصراحة، يعني أنا بحب الناس، بحب إنه أتعامل معهم، بحب مرتاح بكون بيني وبينهم، فأنا بحبهم كتير. هلأ مع شوي شوي إنه هلأ بتبني الكارير باث تبعك طريقك المهني، القدر شاء وداني على مجال بنفس البنك على مجال إشي بسموه جودة الخدمة. هون جودة الخدمة كنا نهتم بالتفاعل ما بين الموظف والعميل، وقديش في معايير معينة بهذا التفاعل لازم يطبق بكل عملية بنكية. هذا الموضوع طلع الموضوع أكثر براسي، حسيته جميل. بعدين تعلمت بموضوع البروسيسز وقديل العمليات والإجراءات اللي عم بتكون عشان العميل يأخذ على خدمته. فخلص بعد 5 سنين أنا انغمست، أول 5 سنين بحياتي المهنية انغمست بهذا المجال وحبيت حالي فيه ولقيت حالي فيه، وعشان هيك بحكي فيه بشغف بمحبة برغبة ومآمن بهذا المواضيع. خدمة العملاء هي أساس حياة بصراحة. أنا دائما بقول تجربة العميل إذا كانت جيدة في جودة حياة بهاي البلد، إذا ما كانت على قدر الكافي من المهنية و الامتياز ما في جودة حياة. بكمل، مش بالضرورة إذا البنك عنده تجربة أو أي مؤسسة، طبعا من دون ذكر أسماء، أي مؤسسة كان عنده تجربة عميل جيدة يعني سيئة أنه البلد راح تكون ظابطة، لا لا هي مكملة لبعض. فأنا حسيت حالي بهذا الموضوع، حسيت حالي بحب أقدم خدمة للناس، بحب دائما أفكر باحتياج العالم، عندي مهارات التواصل المطلوبة وبمستوى جيد جدا وبقدر أنميها أكثر، وحبيت إنه أفوت بهذا الموضوع وتدرجت فيه التدرج الطبيعي. إحنا كنا زمان نقول خدمة عملاء على صرنا نحكي تجربة عميل، فأنا هذا التدرج خلال 20 سنة اللي مرق بالسوق العمل المحلي والعالمي أنا كنت فيه من خدمة عملاء لصرنا هلا عم نحكي تجربة عميل. فمشيت والحمد لله.
3: في خط معين، طبعا هذا قطاع كبير موضوع خدمة العملاء ولا شك انه، وتحديدا في يعني بعض المؤسسات المصرفية، وهذا كان يمكن من هون بلشت الفكرة، بس هو لا يرتبط فقط في المصارف على سبيل المثال.
4: لا لا.
3: اليوم خدمة العملاء موجودة في كل مؤسسة حكومية، في كل مؤسسة أهلية،
4: كل
3: اي حدا اي مكان يقدم خدمة للناس. تميز عماد في موضوع فكرة إسعاد العميل.
4: صحيح.
3: يعني أنا أول مرة سمعت في هذا الموضوع بقول شو إسعاد العميل يعني بعدين لما بتفوت في دحابيش القصة تعرف قديش الموضوع مهم، له علاقة بحالة الرضا.
4: صحيح صحيح. بتجربة العميل في إشي بنهتم فيه، شعور العميل لما تاخد خدمتك اسأل حالك شو شعرت، أو بدون ما تسأل حالك أنت لا شعوريا لما تخلص حصولك على خدمة من أي مكان كان عم بتقول يا زلمة هلكونا، تعبونا، أبسطونا، فاجأونا، فبنحكي كله على مشاعر. فنحن نشتغل عشان نحقق شعور إيجابي عند العميل من خلال حصوله على خدمتنا. يعني أنت إذا بدك تشتري الكاسة بتشتريها، بتشتري بطريقة بتطلع عينينا، وفي بنشتريها بطريقة كتير سهلة توصلك على باب البيت وانت مرتاح. بالحالتين انت حصلت على الكاسة، بس شو شعورك هون؟ شو شعورك هون؟ فليش؟ عشان هيك اجت موضوع السعادة. هو السعادة هو اسمى شعور بشعر فيه الانسان لما يكون مرتاح ومبسوط من شيء معين، بيكون والله انبسطنا. فاللي احنا بنسعاله دايما انك توصل عميلك شعور السعادة. وسعادة كيف بتصير؟ كيف ياخد خدمته هو مبسوط؟
3: يعني وانت تحكي عمال بتخيل مشهد واحد طالع من مؤسسة حكومية على سبيل المثال حامل وراكه جاهزات طالع وجهه عابس وبسبسب وزعلان ومتضايق وختمها جاهزة وواحد تاني طالع مبسوط بكل الناس شكرا هو طالع
4: يس بالضبط هذاك بقول أشهد أن لا إله إلا الله ما تخلص خلص يعني تشهدت لا خلص وفي واحد في مؤسسات تانية بيطلع الواحد منها مبسوط هذا اللي بقولك إنه الشعور عشان هيك أنا اشتغلت إن أنا أكون هذا الخبير في إسعاد العملاء كيف إنك أنت توصل عملائك لمرحلة من السعادة لأنه إذا كان سعيد معك هو يرتبط بك إذا ما كان مبسوط معك ما رح يضل معك
3: بستنى أول فرصة
4: بكبسة زر يا معلم ما
3: أو يعني هو أنت بتحس إنه هو بستنى هاي الفرصة تجي عشان يقول لك باي باي
4: 100%
3: وإذا كان إذا كان هو فعلا يشعر بالسعادة
4: سوف يرتبط بك
3: حتى لو مش الخدمة اللي أخذها كما يجب يمكن يتغاضى عنها
4: صحيح
3: او هو يجد لك مبررات صحيح. ما معلش كان كذا
4: يعني حتى على مستوى شخصي نحن احمد هلا الاشخاص اللي انت بتشعر معهم بشعور لطيف وايجابي بترتبط فيهم باي ديفولت صح
3: نعم صحيح 100%
4: والشخص اللي بينفرك او ما بتحب شعورك بوجوده انت تنفر منه
3: بتغير الطريق اذا شفته جاي عليك
4: شكرا هذا اللي انا بحكي لك عنه لما بدك تقدم خدمتك بدك تخلق هذا الشعور من السعاده عند العميل كان مبسوط معك رح يرتبط ما كان مبسوط معك ما رح يضل معك عشان أي سبب ما بسرعة رح يعمل سويتش ويروح على منافس
3: على المستوى المحلي هل كان في قصص معينة مع شركات مؤسسات معينة فعلا حسيت يعني بعد الشغل معهم وتدريبهم أنه والله فرقت أو هم على الأقل شعروا بالفرق
4: طبعا الحمد لله أوف يس في كثير من الشركات اشتغلت معهم في مجال التدريب والاستشارات فيما يتعلق بتطوير الخدمات وتجربة العميل فرق كثير أدائهم من وقت ما دخلنا ومن وقت ما طلعنا كان له سببين كان له سبب رغبتي أنا بالنجاح بصراحة ولا أخفيك رغبة الشركة بتطوير خدماتها لعب عنصر أساسي معي يعني ما بيقول لك إنه أنا سوبرمان أنا سوبرمان بمطرح معين
3: في مجالي
4: بمجالي ولكن في أرضية خصبة كانت عند عند الكلاينت أو الشركة اللي عم بشتغل معها إنه هم حابين يطوروا هذا الشيء فهذا ساعدني ولكن في كثير شركات هم نفسهم مش كثير حابين يطوروا هاي الخدمة أو يعتقدوا إنه هم عم بيقدموا خدمة سوبر رهيبة وأحسن شيء
3: بتفكر إنه الرغبة لازم تكون موجودة بين يعني بين الطرفين الشركة
4: yes.
3: المشغلة زائد الموظف الموجود بالشركة
4: وإدارة الموظف هذا أهم شيء دائما رأس الهرم هو الأساس إذا الشركة وإدارة الشركة مهتمة بتطوير خدماتها وتطوير موظفينها الموضوع كتير سهل الثقافة بتبدأ من دائما من رأس الهرم ببيوتنا مين بخلق الثقافة بالبيت الوالد والوالدة هم
3: سياسة
4: البيت بكل مكان وقص على ذلك كل البلد فإذا رأس الهرم ما عنده هذا الاهتمام ولا ممكن تزبط حتى يعني لو جبت أحسن واحد بالعالم ما رح تزبط معه ولكن أنا نجاحي مع هاي الشركات كانت نجاحي مهارات الحمد لله الشخصية وبالإضافة هم أرض خصبة وحابين يطوروا من حالهم
3: يعني هذا قديش مهم كمان يكون في إيمان في الشركات إنه بتحسين الخدمات للعملاء مرات بحس إنه هذا للأسف نهج يعني مثلا على سبيل المثال الخدمات الحكومية المجانية للأسف مرات كثير بديش أعمم بتحس إنه الموظف محملك جميل لأنه جاي معطيك الخدمة بصراحة وهذا حكيناه حتى على مستويات كثيرة وإحدى المرات حكيناها مع وزارة الصحة في هذا الموضوع إنه المواطن مع تأمين صحي ومش حادش مع الخير هو مواطن حق هو دافع بدل تأمين صحي تبعته ولكن صار الأشياء وكأنه يعمم يعني كأنه أي حدا جاي يأخذ خدمة حتى لو إنه حق له أو دافع حقها أنت لازم تأخذها وأنت ساكت وهذا لأجلك عجبك عجبك مش عجبك مع السلامة وبعض المؤسسات للأسف أو الشركات الخاصة والأهلية بلشت شوي تروح لهذا الجانب لحد يعني ما بلش زي ما حضرتك بلشت تحكي في هذا الموضوع بلش يطلع صوت خدمة العملاء وسعادة العملاء والكاستمر سيرفيس كل هذا الحكي بلشنا نشوف في تنوع ليه لهالدرجة ممكن نكون المؤسسات عندنا العميل أو بياخذ الخدمة هو شخص بين قوسين يعني بياخذ الخدمة لأنه أنا بتعطيك إياها بجميلة
4: صح لأنه هو ما بيؤمن بقديش بيستفيد إذا كانت نحكي على القطاع الحكومي، ما بيؤمن أو هو ما بيعرف إذا مستوى الخدمات الحكومية عندنا كان مرتفع وجيد، ما بيعرف قديه إحنا بنستفيد، ما بيعرف إنه قديه كمية الناس اللي بالبلد عم تأخذ هاي الخدمات. إذا أنا بدي أروح على جهة حكومية وعم بأخذ خدمة بخمس نجوم، باي ذا واي لما تقدم خدمة عشان ما حدا يفهمها غلط، الخمس نجوم لا يعني رح تدفع كتير مصاري، هي بس نفكر شوي كيف تخلي الحياة سهلة لغيرك بس مو أكتر، يعني ما بدها مصاري كتير صدقني. وأنا بقول أي حدا حابب يطور خدماته الموضوع ما بده كتير فلوس، بده إيمان بهذا الموضوع. نرجع لموضوعنا، القائمين على الخدمات الحكومية هم أعتقد ما عندهم إيمان إيش بستفيد إذا طورت الخدمة. هذا سؤالي أنا، يعني كنت محظوظ إني اشتغلت مع ثلاث حكومات أو عملت دورات تدريبية مع ثلاث حكومات مختلفة عربية، بالسعودية وبالإمارات وبعمان، ودائما بسألهم سؤال، أنت حكومة شو بدكم بال customer experience customer service؟ صدقني الثلاث دول تقاطعوا بنفس الجواب، إيمج الدولة، صورة الدولة. تسمعها بتقول معك حق. هلا جوجلت او شوف مين اللي بيضرب المثل فيهم بالخدمات الحكوميه، كلهم بقول لك دبي، سنغافوره، استونيا معروفه كيسز. هدول الجماعه عدوا بخدمات حكوميه، فلما بتشوف هناك دغري بسالهم يا جماعه ايش بدك، بقول لك صوره البلد، انا بدي انافس، بتجيب ناس، بتجذب ناس، بتحسن من جوده الحياه، كل هاي الاسباب. هم مقتنعين انه الخدمة وتطورها بيؤدي لذلك. ونحن هون للأسف في كتير تفاصيل ما عم نهتم فيها، لأنه ممكن ما بدي أظلم، ولكن ممكن يكون مش أولوية أنه تفكر الموضوع من وجهة نظر العميل. هو عم بيفكر من وجهة نظره كإجراء، ما بيفكر من وجهة نظر العميل إيش اللي عايشه هو، شو المرحلة أو التجربة اللي هو عايش فيها. فهم ما بيشوفوا حالهم، ما بيشوف الموضوع من وجهة نظر المواطن، هو بيشوف من وجهة نظره هو، which is هون تصيبه. لو تقعد تفكر وتسأل المواطنين شوف شو ممكن يعطوك أفكار كيف تطور خدمة، وتطوير خدمة مش شغلة فضائية، كتير بسيطة.
3: شو المعادلة؟ المعادلة لتطوير الخدمة التي تؤدي إلى سعادة العمل،
4: تفهم الناس، تفهم احتياجاتهم، تطور السيستم اللي عندك، سيستم يعني إجراءات ونظام، مش ضروري سيستم IT يعني. تطور النظام وتصيغ الإجراءات بناء على احتياج المواطن. يعني بدك تروح على قطاع حكومي، مستشفى حكومي مثلا، في ورق بطلبوها منك. طيب وهذا تجربة شخصية صارت معي، طلبوا مني ورقة، فروحت عند الصبية أعطتني الورقة، فقالت لي روح اختمها من البلوعة. فبقول لها طيب، فأنا رحت مشوار على البلوعة عشان أختم الورقة عشان أرجع على
3: المستشفى.
4: وأنا راجع بقول طب ليه طرقوني هذا المشوار؟ فبسأل الصبية اللي بالبلوعة، فبقول لها طب ليه ما حضرتكم تكونوا جنب الصبية اللي هناك اللي لما تعطيني ورقة أنت تختميها، ليه أطرق مشوار؟ قالت آه والله جيد اقتراحك. بعدين what's next، شو اللي عملتوه؟ طب هاي الحركة بسيطة، يا بتلغي الإجراء أو تعطي الصلاحية للموظف اللي بنفس المستشفى تختمها وتجهز، أو تفتح السيستم ويصيروا يقرأوا مع بعض وخلص الموضوع. ليه تغلب الناس تروح مشوار؟ أنا بصحتي وقادر أروح الحمد لله، في غيري لا. شفت هذه بساطة الإجراء، ما بده صناعة صاروخ.
3: بس بتحكي لك يعني عن تجارب يمكن تكون أقل شوي، أبصر. بنفس المبنى اطلع الطابق الثالث تختمها وتعال، بعد ما تختمها وتيجي تمام، هلا بتروح على المبنى الثاني بتجيب مثلا على البريد عشان تجيب الطابع، بتلاقي حالك في عندك ساعة ساعة ونص هاي ما بين البنايات والمكاتب تمشي عشان تختم معاملة معينة.
4: تعرف
3: طويل،
4: دائما بقول هدول الأشخاص ايا كان قطاع خاص قطاع حكومي، عشان ما بدي اظلم، كمان في برضو قطاع خاص كمان بده شغل كتير على حاله الحمد لله. ايا كان اي حدا بمكان عمله اذا ما بيفكر كل فتره والتانيه بمستوى الخدمات اللي عم بقدمها او بالاجراءات اللي عم بخلي عملائه يمروا فيها، مصيبه. في مصطلح بتجربة العميل دائما بحبه أنا ودائما بحكي، كل اللي بيعرفوني بيعرفوا إنه دائما بحكي، اسمه stupid rules، القوانين الغبية. والله هو
3: عجبني الاسم،
4: stupid rules. طب كل واحد فينا لو يفكر عن جد في إجراءات، بعتذر طبعا على استخدام الاسم، ولكن هي تندرج تحت اسم الغباء. ليه هذا الإجراء موجود؟ في كتير إجراءات غبية للأسف،
3: زي قصة السمكة والكلاية. السمكة
4: إيش هي؟
3: يعني سريعا هي بس إنه وحدك جيت تقلي السمكة فقطعت ضيعها وقطعت رأسها وحطتها في المكلة، فزوجها بسألها ليش، فقالت له أمي كانت هيك تعمل، فرجع لأمها رجع لستها.
4: شكرا.
3: فوصل آخر شي لعند ستها، ليش كنتوا تعملوا هيك؟ قالت له سمكة كبيرة وما كانش عندنا غير كلاية واحدة صغيرة ما كانش توسع، فكنا نضطر نعمل هيك. فضل
4: ما هو متوقع
3: هذا هذا التوريث
4: Yes.
3: في السلوك بدون له اي معنى، ما لهش اي معنى. وفي كثير من الاجراءات صراحه الاجراءات الغبيه اللي عن جد ما لهاش اي معنى، وفيها وبلاها الامور بتمشي.
4: واقول لك شيء، بعيدا عن البزنس، بعيدا عن الربح، وبعيدا عن كل شيء، تعملوا شيء لربك والله العظيم. يعني عشان نحكي هلا بمواضيع ممكن كل واحد اهتماماته، ولكن اذا حضرتك عم تهتم يا مقدم الخدمه انك ترضي ربك، صدقني تسهيل الامر على الناس عباده، تسهيل الامر على الناس رضا من عند ربنا. سوي بكره فكر شو في عندك اجراءات عن جد تقدر تلغيها، الغيها، وفر على العالم جهد ومال ووقت و و و و وشوف قد ايه انت راح تاخذ خير.
3: احدى المرات شفت موظف في احدى الدوائر الحكوميه كان بلف بين الناس، اشوف ايش المعامله اللي معك، اطلع هون اشوف هاي المعامله، طب امشي هاي واحد من، فسالت فقالوا لي انه مدير هاي المؤسسه الحكوميه لقى انه كثير من الناس بضيع وقتهم يسالوا في بعض مش عارفين وين يروحوا، فحط موظف بين الناس بيسألوا انت شو معاملتك، انت مش شو معاملتك، هاي بدها هيك، هاي بدها هيك، هاي روح هون وروح هون. فقالوا لي انه من يوم وجد هذا الشخص بهذا المكان حتى الأزمة خفت. يعني الوقت الزمني اللي بيستغرق المواطن جوا هاي المكان الحكومي او المركز الخدمة الحكومي نزل لأكثر من النص. صحيح. فقط لانه واحد كان يحكي لهم شو لازم يعملوا، الناس ما بتعرف.
4: صحيح صحيح صحيح. شفتي شو ما عمل شيء ولا دفع ولا فرنك ولا قرش زياده
3: ولا
4: الموظف موجود خلص اعمل بدل شغلك هون تعال ساعد الناس بهالطريقه. ترى شيء اللي بيضحك مرات اذا بتروح تشكي لصاحب قرار، يمكن هاي بشوفها شوي قطاع خاص اكثر من قطاع حكومي، هم بينظروا على الموضوع انك انت كوني معروف بمجال الاستشارات وهذا الموضوع انك انت تبحث عن عمل، فانت ما علقت على الخدمه الا عشان نقول لك يا عماد انا الحمد لله عندي شغلي ومكتفي به، ولكن من غيرتي انا بحب اطلع برا البلد اقول لهم انا فلسطيني، احنا عندنا مستوى الخدمات هالقد مرتفع وراقي. فمرات بتوجه رسائل لبعض الشركات بالقطاع الخاص، يا جماعه انتم شوفوا 1 2 3 4 ما بيشوفوها as a opportunity، بيشوفوها انه لا لا لا احنا ما في داعي، واظن احنا اللي عم نعمله كتير اشي عظيم، وانه احنا احسن من غيرنا. يعني حبيبي مين غيرك اللي احسن منهم؟ انت مش احسن من غيرك. واذا بدنا نطلع احسن من غيرنا، وبعدين دايما بتشوف الناس بيقارنوا حالهم مع الاقل منهم. لا انا انا انا
3: بنش مارك، عشان اكون صريح معك انا هاي بحبهاش هاي الكلمه، بكرهها هاي الكلمه انه احنا احسن من غيرنا. احسن من مين؟
4: بالضبط. اذا بتروح على واحد يعني معدوم مصيبه.
3: بالضبط.
4: بنش ماركي البنش ماركينج تبعي انا سنغافوره، استونيا، دبي، شئنا ما بينا بعيدا عن اي تفاصيل اخرى، ولكن هم كل العالم بيعملوا معهم بنش مارك. الناس واصل لليفل جدا عالي. ومره ثانيه معنا قدرات بشرية وتكنولوجية وأفكار وشباب نقدر نطور القصة، ولكن نبحث عن من يرغب في تطوير خدمات البلد، هون السر.
3: مع أنه يعني هاي حلقة ما بين خدمات الجمهور أو العملاء وما بين التسويق وما بين المبيعات، يعني حتى كبزنس إذا بدي أفكر أنا في المربح والخسارة، أنا تقديم خدمة للناس جيدة ومرضية وبشكل سعيد للناس أكيد هتزيد عندي مبيعاتي
4: طبعاً.
3: يعني حتى بحكي عن المستوى
4: طبعاً
3: الشركات الخاصة.
4: إحنا تطورنا. يعني إذا بتلاحظ حتى بالبلد عندنا الناس عم تدفع أشياء مرات مقابل ما تأخذ خدمة، فالناس دائماً وين ما كان كل الأبحاث بتقولك الناس قادرة تدفع مقابل خدمة. يعني إذا أنا بأخذ خدمة جيدة ممكن أدفع شوي زيادة ولكن بأخذ خدمة جيدة، بس مش معقول أنا أدفع بزيادة وما أخذ خدمة. فالعالم مرات من كتر ما زي ما نقول إن أرصد، فلا أنا بروح بصرخص ولا لأنه أكيد ما رح يقدموا الخدمة، ليش أدفع بزيادة؟
3: بعرفش وأنت تحكي هلا هيك راح بالي على الجسر
4: مثلا يعني
3: انت بتروح تدفع دافع مبلغ وقدره، بتدفع في اي بي مبلغ وقدره، وصار في في اي بي بلس مبلغ وقدره، اخر شيء بتاخذ ناس الخدمه.
4: شكرا
3: اذا اخذت الخدمه.
4: طب لا اعطيك شغله ثانيه، هي ما بعرف اذا حدا عم راح يسمعنا من المعابر والجسور، ليه ما في على الجسر، على الجسر الطبيعي بدنا نروح في اي بي، الجسر الطبيعي ليه ما بقدر ادفع الفيزا؟ ليه ادفع كاش؟
3: صحيح.
4: ما بفهم ليه ادفع، ليه بتغلب حالك وانت بتصرف وبتعد الفلوس خلص
3: صارت معي، جيت ادفع الفيزا
4: خلي بزبطش،
3: طلعت برا تركت الدور رحت صرحت مصاري رديت رجعت.
4: شكرا. هذا هاي بسموها عنق زجاجة بالرحلة اللي بمر فيها بالجسر. طب ليه ما في فيزا عندك؟
3: واحدة من اعناق الزجاجات.
4: طبعا. شكرا للتوضيح. طب ليه ما بتاخذ فيزا؟ لا ما في فيزا. وبعدين برد عليك الزلمه بطريقه انه ايش بدك، تعال بدك كذا بدك عشان تدبر حالك.
3: ما ما بالضبط، ما بدك اياها لبلاش ارجع.
4: طب ليه هي بدهاش مصاري يعني؟ بالعكس
3: يعني واحده من الاشياء اللي صارت بالحديث عن الجسر، كان زمان تاخذ تيكت بعدين
4: طبعا بلشنا الموسم
3: بلش
4: الموسم هلا بلش الموسم راح نصير نحكي عن الجسر انه صار ازمه.
3: نعم.
4: ولا اخر الصيف وبعدين نسكت.
3: للاسف ما احنا يعني للاسف يعني كنا زمان على الجسر تدفع اول شيء تيكت الشخصيه بعدين تنزل وتحمل شهادتك تروح تطلع وتدفع كمان تيكت. هلا انا بطلع بس على السياق اللي احنا كنا نحكي فيه اليوم، انت بتدفع مثلا وانت طالع عن الجسر الفلسطيني الاستراحه الفلسطينيه تدفع مره واحده لحد ما توصل للاردن. زمان كنا ندفعها بالتقطيع وتنزل تحمل شنطتك وتطلع، واليوم تدفع مره واحده بتلاقي شنطتك في الجهه الاردنيه. تخيل قديش هاي خففت على الناس ولا شيء، ما هي هيك هيك الشنطه رايحه هيك هيك انت دافع. لو دفعت بزياده 10 شيكل كل شخص والله ما راح يسال مقابل انه ما يتغلبش، بس بتخيل انه قديش انه قصرت العمليه وتحددت في مكان واحد انه الدفع لمره واحده. طبعا لازم تدفع كاش ما ينفعش فيزا، هاي واحده من الاشياء مثلا. طب عامل كل هذا العامل
4: عامل فيزا مش في عندنا اسمه كاش؟ طب مش في عندنا في خدمه وفي عندنا كمان دائما سلطه النقد عم تشتغل على موضوع انه بدنا نخفف استخدام
3: المحفظات الالكترونيه
4: بالضبط وكذا، خليها فيزا. ليه نسحب كاش؟ ليه نسحب كاش؟ ما بدنا نسحب كاش، ما بدناش، خلاص فيزا اريح. بعدين في فرايط دفع 2 شيكل زياده ما بنمشيك
3: رجع حط ودور في جيابك وزمرت البلد.
4: شفت هي التفصيله؟ هلا في بعض اللي بيحضرنا بقول لك انه عم تتفلسفوا. لا لا لا، هي تفاصيل ضمن تفاصيل كثيره بتخنق. يعني زي ما انت قلت مش زجاجه هي
3: زجاجات
4: عم بدور على جماعة في عنق زجاجات كثر بخلال الطريق ما وقفتش على هاي، بس هاي انت اللي بتبلش فيها. فقص على ذلك تفاصيل كثيرة. عشان هيك الرغبة من أصحاب القرار بأي مكان كان حكومي أو خاص، إذا عنده رغبة بتطور، ما عنده رغبة رح يبقى المستوى زي ما احنا عم نشوف هلأ.
3: وفي الآخر متعلقة في حالة الرضا. خلينا ننتقل أنا وياك شوي على المستوى الإقليمي وتجربتك غنية عماد في
4: الحمد لله
3: في تقديم هاي الاستشارات والتدريبات. ويعني أنا صراحة من الناس اللي بتابعك جيدا لأني بستمتع صراحة.
4: ممنونك. شرفني.
3: يسعدك. قديش في تجربة على المستوى العربي والمستوى الإقليمي كمان في موضوع إسعاد العملاء، قديش بحزنك وضعنا؟
4: بكتير كتير كتير كتير، خاصة لما أنت يختاروك لتكون سبيكر بمؤتمرات في هذا العالم العربي المتطور، خلينا نقول بمنطقة الخليج العربي، لما أنت يختاروك أنت تيجي تكون متحدث مع الجمهور المحلي عشان نساعدهم كيف ممكن نطور الخدمات وترجع للواقع وما تلاقي هذا الحديث مطبق عندك، مزعج. وبتنبسط لهم صراحة، يعني أي حدا عم بيشتغل على برفع مستوى الخدمات في بلده كل الاحترام له، لأنه رح يكون لها مكانة ضمن هالناس ضمن هالدول ضمن هالعالم. أنا سعيد بتجربتي هناك، غنية أشارك تجربتي الشخصية ومعرفتي، ولكن أكيد بس لا بحب بغار، بدنا بلدنا تكون هلاد.
3: آه يمكن هذا أحسن مصطلح، بنغار.
4: أنا بغار
3: على حالي وحولادي.
4: طبعا هون خليني أشتغل، ما عندي مشكلة، أنا بدي أطور، أمي تطور، لأنه مؤمن حياتنا كلها بتصير أحسن. فبغار صراحة، ليش يعني بديش أخبيها.
3: كثير مرات إحنا نقدر، ويعني الكفاءات اللي عندنا تقدر برا البلد كثير أكثر من داخل البلد. مرات لها كثير أسباب، بدناش ندخل في أسبابها، بس قديش بتحس إنه كعماد بكل هاي الخبرات، بكل هاي الإمكانيات الموجودة عندك، تقدر في الشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية برا البلد؟
4: والله شوف، هلا خليني أقول لك شغلة. الحمد لله عملي مع القطاع، يمكن طبعا أكيد كوني بشغلي أنا بشتغل مع قطاع خاص فلسطيني أكثر، الحمد لله علاقة جيدة جدا، في نجاحات كتير حققناها مع بعض، ولكن أكيد أنا ببلدي أنا مطلوب مني أخدمها، مطلوب مني أساهم وأفكر وأشجع العالم يلا خلينا نشتغل عشان نرتقي بالبلد، هذا مطلوب مني. لما أطلع برا البلد أكيد يقدر بنتيجة شغلي معهم، بالنتيجة اللي هم حصلوها، بالفيدباك اللي أخذته منهم، إنه يس لا بدنا عماد، يرجعوا يطلبوا يدوروا لا إحنا بدنا عماد مرة تانية يكون معنا. هذا تقدير أكيد جميل جدا، بفتخر أكيد بفلسطينيتي لما أنا أروح، أنا فلسطيني بمثل بلدي، وكثير بهتم بهاي التفصيلة، وما عم بنبالغ وما عم نحكي حكي على الهواء، لما أكون برا كثير بهتم بكثير تصرفات لأنه أنا فلسطيني، أنا جاي بمثل بلد كامله بناسه بأهله، آيس بطلع أحلى ما عندي، ليه؟ لأنه عن جد بمثل البلد، وهي صدقا مش حكي هواء ولا إذاعات أو ما شابه، هذا حكي حقيقي بالنسبة لي، لأنه أنا مؤمن بهذا الموضوع، مؤمن. أنا فخور أني أنا عملت تدريبات مع حكومة أبوظبي ومع السعودية ومع عمان، بفتخر أنا كفلسطيني إن كنت هناك وكنت معهم، والثناء اللي بحصل عليه من خلال الحضور اللي كانوا عم يحضروني بشيء بيرفع القلب، أنا بنبسط فيه، بيعطيني مسؤولية أكبر. عشان هيك نحن برجع بقول لك احنا بنغار، لا احنا لازم كمان، عندنا طاقات بالبلد وعندنا شباب بيطير العائل، عندهم قدرات وعندهم أفكار كثير، يستغلوا، لازم نستغل حالنا عشان نرتقي بذلك.
3: يعني وانت تحكي بتذكر بعض المواقف، يعني في احدى المكاتب التاكسي في محافظة نابلس، تحديدا في مدينة نابلس، اجى هذا المكتب وقرر انه السائقين التاكسي اللي عندكم يلبسوا يونيفورم، فهو قميص مع جرافة بدون جاكيت يعني، و سمعوا حكي من الناس صراحة في البداية طبعا انه لا ليش وعلى ايش، يعني بعدين صرت تميز التاكسي، هذا التاكسي الفلاني، ليش؟ لانه شوفريته لابسين هيك، كله هيك، كله مرتب. هلا بيجي حدا يقول لك طب شو دخل انا، يعني بدي حدا يوصلني؟ لا مش بس بدي حدا يوصلني، انا بدي حدا لما اطلع معه كمان حدا يكون ذوق بالكلام، كمان عارفه شكلا، وهندامه مرتب، نظيف التاكسي ونظيف الزلمه، بتفرق كثير.
4: شفت التفاصيل كثير بتفرق. وبعدين صدقا احنا مش موجودين عشان بس مثلا اذا بدي كاسه بدي عشان الكاسه، عملية رحلتي أو رحلتي اللي ببلش فيها من وقت ما أفكر بالكاسة لأشتري الكاسة لأخلص من الكاسة وأشرب الكاسة وأستخدمها وأحصل على الدعم من بعدها من هاي المؤسسة اللي بتبيع كاسات، هاي الرحلة كلها بتهتم فيها، في كثير تفاصيل بسموها touch points، نقاط اتصال. الشوفير بهذا مكتب التاكسي المشكورين على جهودهم هو نقطة اتصال فعلية. إذا كان شوفير تمام يعني هو كور أو هو أساس بالرحلة بمر فيها العميل، إذا ما كان جيد كل الخدمة سيئة. هاي تفاصيل صغيرة بتعني ويقدروا، وفي ربنا الله يعني في بالبلد جهود فردية على مستوى مؤسسات يمكن متعلقة ب خليني أقول لك السمول والميديم بزنس، بصراحة بفرفح القلب، في براندات بالبلد عندنا لوكال انخلق جوا البلد وبيشتغلوا شباب البلد فيه، بتروح انا بفتخر بالخدمه تبعتهم صراحه، عشان اكون فير، عشان ما اكون هالقد، لانه حسيت حالي كنت كثير سوداوي.
3: لا بس انا عرفت مين بتحكي.
4: يس ما بقدرش احكي بلاكي براند صحيح. بالبلد انا ممكن الف كل رم الله عشان اروح عليه هو بذاته. عشان اشتري من عنده الغرض اللي انا بدي اشتري، ليه؟ لانه شباب تمام، كواليتي اوف برودكت رهيبه، هم بيهتم
3: وبراند وطني
4: وبراند وطني 100% وأذكر مرة من المرات هاي طبعا من نشوف الجوانب الإيجابية عنا بالبلد لما نزلوا إعلان موظفين خدمات الجمهور تبعونهم قالوا لازم يكون سيرفيس أورينتد عنده توجه خدمي إذا صحت الترجمة. هذا ما بعمري قرأته بإعلان أي وظيفة بالبلد
3: فعلا.
4: إنه أنا بدور على واحد عنده توجه خدمي عنده حس الخدمة
3: بحب يخدم الناس
4: بالضبط. هذا اللي أنا بدي إياه بهذا الموضوع. فلفت نظري حتى وقتها شيرته عندي على السوشيال ميديا إنه
3: شكرا انه في حدا
4: عم يفكر بهذه الطريقه لانه عن جد احنا بدنا خدمه.
3: انا اتفق معك انه اليوم اللي في بعض المشاريع الرياديه الصغيره والمتوسطه وتحديدا الشبابيه عمالهم بيهتموا في موضوع السيرفيس والكاستمر سيرفيس والاسعاد العميل بطريقه معينه. يمكن شوي بلشنا بهذا الجيل الجديد عماله بيطلع شاف فرق في الموضوع او على الاقل التعرض والاحتكاك شيء كثير مهم، تعرض لكثير من التجارب الموجوده وبالتالي صاروا يفكروا في هذا الموضوع. بعرفش قديش انه في احتكاك مع عماد مع هذول المؤسسات والشركات الناشئه او الصغيره مع الشبابيه.
4: والله في احتكاك بشكل غير رسمي خلينا نقول وعلى اطلاع. وعندي شغله انا دائما بس شوف إشي حلو عن جد عندي عادة الحمد لله الله يقطعها من
3: الله
4: بطل حتى لو ما بعرف صاحب العلاقة ما بعرف صاحب البزنس بحاول أوصله بطريقة أو بأخرى. بس حبيت أقول لك التيم اللي عندك السيرفيس اللي عندك الكذا سوبر رهيبة thank you شكرا مستعد بعملها كتير بدأت لي علاقات إيجابية. بس في عمي في عالم بيستاهل نقول لهم شكرا في عالم عم بتعبوا على الموضوع بيستاهل نقول له شكرا خاصة هو نادر لما تشوف انت بالحواليك. فهذا سرنا بالبلد او مش بالبلد everywhere. اي حدا بيقدم خدمة مميزة بتبين رغم كل شيء ما اقول لك بنظري جماعة الماركتينج هلا اكتر تضاهي الاعلانات تضاهي صرف الاعلانات
3: 100%.
4: لانه العالم بتبلش تحكي عنك. والميزة عنا بلدنا صغيرة احنا اذا في واحد حبيناه نحكي عنه وإذا في واحدة كرهنا
3: بنشله
4: يا حبيبي شو بصير فيه كل بلد بيوم الليلة بتعرف عنه أنه سيء. فهذا حقه فلوس. إذا أنت بتقدم خدمة أستاذي مقدم الخدمة ما بدك تدفع على قد مصاريف على الإعلانات. العالم رح تجيك لأنك عم بتقدم خدمة جيدة. ولما نقول خدمة جيدة هي لا تقتصر على الموظف. في موظف في quality of products أو جودة منتجات وفي تكلفة. هذه المعادلة تبعتها إنه كيف العالم بيقيسوا الفاليو بيقول لك أدي الكواليتي تبعت المنتج أدي مهارات الموظفين وبترحم من التكلفة اللي أنا دافعها. فإذا كانت التكلفة كتير عالية وهدول لا كواليتي ولا مهارات موظفين فأنا فعليا الفاليو تبعتي زيرو أو بالماينس في الأحرى. فأنا ما عندي فاليو. فهي الشغلتين ضبط البرودكت تبعك أو السيرفيس نفسها والموظف يكون تمام والتكلفة تكون منطقية وقادر
3: حتى لو كانت أعلى شوي
4: ما المهم حسب الفاليو. أنا دافع في زي كيف ما حضرتك اللي قلت على الفي آي بي بتدفع في آي بي وما عندك الفاليو يعني مرات تضطر فأنت بتدفعها والفي آي بي بده في آي بي
3: أنت مش عارف إنه أنت مش هتاخذ
4: أي هذا اللي بقولك عليه. فالموضوع مش كتير صعب ولكن نرجع بأكد مع موضوع الرغبة اللي أنا بدي أكون
3: بفكر إنه كمان تعرفين لازم يكون جزء من هذا التدريب يأخذ هاي التدريبات الزبون نفسه. يعني أنا قصدي في فكرة دائما العطاء الشخص اللي بعطي بكون عنده شعور السعادة أكثر من الشخص اللي بياخد. فكرة العطاء. فأنا لما بروح كمان على مكان كمان أنا ككستمر لازم أفكر كمان بإسعاد الشخص اللي قبالي الموظف. يعني أحكي لك موقف صار معي اليوم. كنت في إحدى المؤسسات الحكومية وبعمل في معاملة معينة. الصبية والست اللي على الكاونتر ساعدتني بطريقة أنه أوكي كان ناقص صورة الجواز تمام فيش مشكلة ابعت ليها على الإيميل مشت أموري خلال نص ساعة يعني وكانت كل شيء تمام. بس خلصت أخذت الكارد اللي كنت بديها البطاقة ورحت وأنا مارك لفيت هيك مارك من عندها قلت لها هاي البطاقة شكرا. بتقول لي إيش مال هالبطاقة؟ بقول لها لا جاهزة يسلم شكرا. بتقول لي في إشي؟ بقول لها لا جيت أقول لك شكرا. فهي ابتسمت هيك واستغربت إنه عفوا أهلين. وكانوا الناس كمان مش يعني ما بتخيلوا انه حتى اللي باخذ الخدمه يجي يقول شكرا.
4: يعني انا اتفق معك وانا اكثر مره حكت لي في قصه انا بحشوفها بتحزن مع موظف باركينج سيارات موقف سيارات. أحسن بنزعت فتت مرحبا سازي لو سمحت مفتاح السيارة أخذ مفتاح السيارة وأنا طالب قلت له يعطيك العافية ولا موقفني هو بقول لي حكى لي كلمة كتير صعبة قال لي شكرا إنك احترمتني.
3: أوف
4: أنا نوعي أنسى قلت له يا أخي أنت على راسي ما أنت قدمت لي خدمة وحفظت لي على سيارتي وساعتني وطلعتها وأنا شوي شوي بعرفش أسوق تلمي فطلع لي مني ما أقول لك شكرا مني ما أقول لك سينكي يا حبيب القلب ممنونك شو عم تعمل هذا. فهو بقول لي شكرا قال لي يا أنه ولا يمكن أنساها ولا يمكن. أوف شو صعبة عشان هيك انا اناشد كنا احنا كنا كاستمرز وكنا عملاء عند كل القطاعات. الشخص اللي بيقدم الخدمه هو انسان هو عنده ضغوطه وعنده حياته وعنده تفاصيله ادارته بتكون ضغط عليه الحياه وصعوباته ضغط عليه زملائه ممكن يكونوا ضاغطين عليه هو بنفسيه غيره برضه انت ما تيجي تكمل عليه يعني برضه بدنا نكون لطيفين شوي مع بعض. ليه؟ لانه احنا وظيفتنا نخفف على بعض.
3: انت يوم بتقدم خدمة انت تاني يوم انت تاخذ الخدمة.
4: بس
3: احنا ما احنا اصلا
4: انا الصبح مثلا اذا بشرب قهوة بمكان ممكن او عفوا اذا بروح على اذا انا ببيع قهوة الصبح موظف البنك بيشتري القهوة من عندي او موظف الشركة على ركاز كتير على البنوك مش عارف ليه
3: ما مش بجد قدر
4: موظف الشركة بيشتري ياخد قهوته من موظف من الكافيه وبعد الظهر موظف الكافيه بروح البنك ياخذ خدمات. نحن بنخدم بعض كلنا ما في حدا ما بيخدم الثاني
3: بالضبط
4: ما في حدا.
3: عشان هيك انا بحكي يمكن كرساله اخيره للناس اللي بتسمعنا وبتشوفنا عبر هالمنصه الجميله بوجودك اليوم عماد. حتى الشباب الصغار طلاب المدارس طلاب الجامعات احنا اليوم ما في عندنا شيء اسمه اسعاد العملاء في الجامعات.
4: صحيح
3: ما عندنا شيء اسمه شكرا واسعاد الشخص المقابلك حتى في المدارس حتى للاستاذ طبعا اللي الاستاذ على كل المستويات بدفع عمره وصحته في هاي الظروف الصعبه الطالب ما بقول له شكرا ممكن بقول له اشياء ثانيه كمان الاهل حتى في البيت كلمه شكرا يعني انا بطلع مرات على الولاد في البيت انه احنا الناس اللي في شكرا يسلم ايديك بابا
4: الحمد لله نعم باي ذا وي
3: بتحس الاشي مبني يعني او بديش اقول لك انه اشي نموذج لا مرات بتعصب
4: طبعا بس البيس واحد المعدن نعم. واحد المعدن صح.
3: فشو رسالتك انت لهذا الجيل لحتى للمنظومه التعليميه في البلد هاي للمنظومه التشغيليه في البلد؟
4: شوف بدي اعطي اكثر من رساله وممكن يكونوا متناقضات في بعض المطارح ولكن اللي ممكن يستوعب المعادله ممكن يطبقها بشكل صح. شوف عندي اولا لمقدم الخدمه ايا كان موظف صغير او موظف كبير مقدم الخدمه او اي شخص يقدم خدمات دائما يبحث انا بناشده او بطالبه يبحث عن ليش هو بيقدم الخدمه. ليش؟ جوابها مش المصاري في اشي سبب من وراء انت ليش عم بتقدم الخدمه. الموضوع مو سهل
3: لا تفكر
4: ليش انت بتقدم ليه بتقدم الخدمه. فكر بهذا السؤال هذا اول سؤال. ثانيا برجع بقول وهذا مرات نقاش طويل ويطول وفي عليه ديبيت كثير بيني وبين المتدربين بدورات تدريبيه. انا عندي قاعده انه 99% من الشعب الفلسطيني شعب لطيف عن جد انا مؤمن بهذا الموضوع مؤمن ايمان قاطع
3: في منه
4: يس لطيفين احنا. هلا الاشخاص اللي عن جد الفض هذا اللي بيعامل الموظف بشكل غير لائق وغير محترم هم ما بتعدوا 1% لانه احنا بقيسها عم بشوف من اول نهار لاخر نهار لا شعب لطيف اوكي ما بتسمش كتير ولكن ما بيكون سيء الطباع الا اذا إلا إذا في سبب ما أو موقف ما. ولكن بنفس الوقت أنا بناشد إحنا كلنا بدنا نوقف جنب بعض ونراعي ظروف بعض كلنا ظروفنا صعبة باي ذا واي حكومة وخاص والشارع والناس فبدنا شوي نرقف بحالنا وما استنى غيري ليرقف فيه. بلش من عندك، ما هذا اللي انا بقوله دائما، بلش من عندك، ما تستنى البلد لتزبط عشان انت تزبط حالك. وهي مشكلتنا الكبيره، الكل بالسنه الثانيه ليزبط. بلش من عندك يا حبيب الشعب، بعدين انت اترك الباقي على ربك.
3: بتزبط لحالك،
4: بتزبط، لانه انا بلشت وانت بلشت احمد، خلص هي مسبحه
3: وتفرط
4: بتفرط ايجابا عشان ما نكون سبب. هلا بنرجع بنقول المستقبل، المستقبل خدماتي بحت 100%، تركيز على الخدمات شغله ضروريه، ونحن دول نصدر خدمات بصراحه، يمكن ما بنصدر برودكتس، بس بتلاقي شبابنا كثير اللي طلعوا افكار ابلكيشنز وخدمات شبابها طالعين برا البلد، نحن نصدر خدمات. هذا الجانب من تجربه العميل والتطوير للخدمات والتجارب يجب ان يهتم فيه على مستوى جامعات، على مستوى شركات، لانه نرتقي بذلك بين الامم. وانا على عند كلامي، نرتقي لما نقول بفلسطين او فلسطيني او شركه فلسطينيه في هذا المستوى من الخدمات، نحن نرتقي بذلك. واتمنى انه وعشان ما اكون سوداوي كثير وانا جاي بالطريق عم بفكر بهذا الموضوع، عم بقول احنا مش احنا مش هالقد الوضع عندنا سيء، ولكن التطور جدا بطيء. فبنحاول نسارع لانه الدنيا عم تتسارع،
3: بس الدنيا عم تركض ركض، واحنا في حلقه تاخير انت عمالك تتراجع، اذا انت وقفت مكانك انت تتراجع. عماد الحديث يطول معك
4: والله، واستمتع انا بصراحه،
3: وانا جدا كمان، وفي هذا الحديث صراحه يطول، وبكلماتك هاي ويعني برسالتك للشركات والقطاع الخاص والأهل والناس في البيوت والعائلات والمدارس، عن جد بدها شوي نهتم في موضوع التعامل مع بعض.
4: وتسمح لي أعمل شيء قبل ما تختم، أنا عن جد بدي أشكر، ودائما بحكيها ببوستاتي على الفيسبوك، أنا أشكر كل شركة تواصلت مع عماد أو غير عماد لتطوير خدماتهم. صدقا أنا بشكرهم من قلبي، كل الناس اللي اشتغلوا معي اكيد واختاروني، وكل الشركات اللي اختاروا غيري ليطوروا الخدمات عندهم انا بشكرهم، ولازم يضلوا هيك، ولازم يشتغلوا على هذا الموضوع. فاسمح لي من منبرك اقول شكرا لكل الناس اللي اشتغلت معهم لنطور من الخدمات، وان شاء الله يا رب يضل الامل موجود في تطوير خدمات اكثر واكثر
3: ان شاء الله. وهيك بنوصل لختام هذا اللقاء مع ضيفنا اليوم عماد هزيم، والمستشار والمختص والمدرب في خدمه العملاء واسعاد العملاء. انا بحب هذا المصطلح صراحه يعني. وانتم اعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا دائما في بودكاست ضيف الرايه، ان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم مع ضيف جديد ومحتوى جديد واكيد قصه جديدة. ابقوا بألف خير، سلامات.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء
2: برعاية جوال. أقوى الأفلام العالمية. This family
5: is going to war. أنت محمد حسين؟
6: دلوقتي محمد.
2: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن استشهاد 33 مواطنا وإصابة أكثر من 130 آخرين بنيران الاحتلال خلال عيد الأضحى. وزارة الصحة تعلن عن استشهاد الشاب عماد هارون شتية 26 عاما من قرية سالم شرق نابلس متأثرا بجروحه جراء إصابته بالرصاص الحي عند جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة. إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال عقب إطلاقها النار باتجاه مركبة كان يستقلها في المنطقة الواقعة بين ضاحية ذنابة وحارة السلام شرق مدينة طول كرم. قوات الاحتلال تنصب اليوم بيوتا متنقلة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بايرو يعلن أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. ويكون الطقس يوم غدا الاثنين غائما جزئيا إلى صافا معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ التغير على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على ريا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: علم قديم جديد فقط على راية اف ام.
1: خمرة

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. لإعلاناتكم على رايا أف أم اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن استشهاد 33 مواطنا وإصابة أكثر من 130 آخرين بنيران الاحتلال خلال عيد الأضحى. وزارة الصحة تعلن عن استشهاد الشاب عماد هارون شتية 26 عاما من قرية سالم شرق نابلس، متأثرا بجروحه جراء إصابته بالرصاص الحي عند جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة. إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال عقب إطلاقها النار باتجاه مركبة كان يستقلها في المنطقة الواقعة بين ضاحية ذنابة وحارة السلام شرق مدينة طول كرم. قوات الاحتلال تنصب اليوم بيوتا متنقلة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. سلطات الاحتلال تشرع اليوم بهدم منشآت تجارية قرب مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة. رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يقول أن طهران لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يضمن حقوق الإيرانيين. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بايرو يعلن أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. ويكون الطقس يوم غدا الاثنين غائما جزئيا إلى صافا معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ التغير على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.

من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا
2: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا ناعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
1: راية FM الصوت الأجمل.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابه المعنون اللوبي الصهيوني والرأي العام في بريطانيا والصادر عام 16 و2000 ميلادي، يتناول نواف التميمي طبيعة النفوذ الذي تمارسه جماعات الضغط الصهيونية داخل بريطانيا، وكيف ساهمت في تشكيل الرأي العام والسياسات البريطانية تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية برمتها. ويعتمد الكتاب مقاربة بحثية تجمع بين التحليل السياسي والإعلامي والتاريخي لفهم العلاقة بين اللوبي الصهيوني ومراكز صنع القرار البريطانية. وينطلق المؤلف من أهمية بريطانيا التاريخية في المشروع الصهيوني منذ وعد بلفور وربما قبل، موضحا أن العلاقة لم تكن مجرد تحالف سياسي عابر في يوم من الأيام، بل كانت وتستمر باعتبارها امتدادا لتشابكات تاريخية وثقافية وإعلامية ساعدت في ترسيخ الدعم البريطاني لإسرائيل، ليس فقط من باب السيطرة على مصانع القرار البريطانية وإنما إعمال المال في إحكام هذه السيطرة. ويرصد الكتاب تطور المنظمات الصهيونية على اختلافها في بريطانيا وآليات عملها داخل الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والجامعات ومراكز الأبحاث والقائمة تطول. ويشرح المؤلف أيضا الأدوات التي يستخدمها اللوبي الصهيوني للتأثير مثل الضغط السياسي وتمويل الحملات والعلاقات العامة وإدارة الخطاب الإعلامي، إضافة إلى محاولة التأثير في النقاشات المتعلقة بالقضية الفلسطينية داخل المجتمع البريطاني وعبر وسائل الإعلام. ويبرز الكاتب كيف نجحت هذه الجماعات لفترة طويلة في تقديم إسرائيل بصورة إيجابية مزعومة داخل الإعلام والسياسة البريطانية. في المقابل يناقش الكتاب التحولات التي طرأت على الرأي العام البريطاني خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تزايد الانتقادات الموجهة لإسرائيل بعد حروبها المتكررة خاصة على قطاع غزة، واتساع حضور الرواية الفلسطينية في الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الذي ساهم في كسر الحواجب التي فرضتها إسرائيل تحديدا على شريحة الشباب والمجتمع برمته. ويرى المؤلف أن هذا التحول إنما يعكس تراجعا نسبيا في قدرة اللوبي الصهيوني على احتكار السردية داخل الفضاء البريطاني. ويخلص الكتاب إلى أن الصراع لم يعد عسكريا أو سياسيا فقط، بل أصبح أيضا صراعا على الرواية والتأثير في الرأي العام العالمي، إضافة إلى الرأي العام البريطاني المحلي. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
2: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
8: رايا FM ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM 96.4 FM أريحة والأغوار 96.8 FM 96.8 FM جنين والجليل 98.3 FM 98.3 FM الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا FM.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية ودائما من رايا FM.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع فرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى من مو.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

0: أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
0: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
0: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
0: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الساعة الآن 9:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من تحت السلة بدأت الحكاية. لاعب فلسطيني صنع اسمه بالموهبة والعزيمة، فكان حاضرا في أهم المواجهات، يقود فريقه بثقة ويترك بصمته في كل بطولة. حقق العديد من الإنجازات المحلية واعتلى منصات التتويج بجهده وروحه القتالية ليصبح واحدا من أبرز نجوم كرة السلة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة وسيم مسك.
2: بلشت لعب مع نادر الدوكسي رام الله عام 2011، كانت البداية الحقيقية إلي في عالم كرة السلة. بعدها كانت لي تجربة مهمة مع نادي رامين، ومن عام 2015 لليوم أنا لاعب مع فريق الدوكسي بيت سحور. خلال هاي السنوات حققت العديد من البطولات، أهم 4 بطولات في الدوري الممتاز، 2 سوبر و2 كأس فلسطين، وإضافة للعديد من البطولات الرسمية والودية.
1: مع منتخب فلسطين لكرة السلة حمل حلم الوطن في عديد البطولات وقدم أداء مشرفا عكس قوة وإصرار اللاعب الفلسطيني.
2: منذ عام 2013 وأنا أمثل منتخب فلسطين لكرة السلة، أخذت مع المنتخب العديد من المباريات القوية والمشاركات المهمة. بالنسبة لي المنتخب مش مجرد فريق، هو هوية وانتماء ومسؤولية كبيرة. كل مرة ألبس فيها القميص فلسطين بحس بالفخر، بحس أنه إلي دور أوصل صورة عن الشباب الفلسطيني وقدرته على النجاح والمنافسة رغم كل الظروف التي نمر فيها.
1: إنها مسيرة رياضي لم يكتفي بالنجاح داخل الملعب، بل تحول إلى مصدر إلهام للشباب في رسالة تؤكد أن الرياضة الفلسطينية قادرة على صناعة الأبطال.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية.بي أس
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية أف أم تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا اف ام. أغنيات الزمن الجميل

جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

0: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM. أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
1: سورة الرعد.